النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينكم الإسلام. واللي بيتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصائب الدنيا كلها، ده وإن كان توفيق من الله تعالى وإن كان به خطأ أو نسيان، فده مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحزنوش، الحزن مش من الإسلام، ما تحزنوش. الواحد إلا يعني في ناس بتحزن بتشق هدومها وبتضرب روحها، في ناس بينتحروا، لا ده مش من الإسلام. الحزن طيب يا أخي، أحزن 3 أيام مات حد، 3 أيام خلاص. في ناس بيعملوا 40 يوم، في ناس بيعملوا سنوية، في ناس بيعملوا شهرية، إيه ده؟ المهم ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وأفراح، ويديم ربنا عليكم الصحة والعافية.

أحبك كلها نسمع مع بعض هذه القصة. والله عجبتني، قصيرة لكن حلو. القصة بتقول شاف نوح عليه السلام ست بتعيط بتبكي يعني. سألها قال لها أنت بتبكي ليه؟ قالت له يا ويلي يا ويلتي أنا بعيط على وفاة ابني وهو صغير وفي عز شبابه. سألها نوح عليه السلام وقد إيه كان عمر ابنك؟ قالت له 300 سنة بس. قال لها نوح بقصد أنه التخفيف عن حزنها، قال لها هتعملي إيه لو عشتي في أمة أعمارهم لا تتجاوز 60 سنة؟ قالت له يا ترى هناك في هناك اللي يعيش 60 سنة بس؟ قال لها أيوة. قالت يا ترى هناك منهم اللي بيعصي ربنا في المدة القصيرة دي؟ قال لها أغلبهم بيعصوا ربنا. قالت وكمان بيتهافتوا على حب الدنيا وهي مجرد أيام؟ قال لها أيوة، همهم الوحيد حب الدنيا والقليل اللي بيفكر بالآخرة. قالت له يا ترى بيتجادلوا في اللي بينهم على أمور بسيطة؟ قال لها وكمان بيتقاتلوا على أتفه الأمور. قالت له وكمان يا ترى بيبنوا أكواخ ليهم وأعمرهم بالفترة القصيرة دي؟ قال لها هم بيعمروا القصور لمئات السنين بعدين بيسيبوها وبيرحلوا. قالت يا ويلتي لو كنت بدل الأمة دي لقضيت عمري تحت ظل شجرة ولبنيت بيتي على شفير القبر وبقيت عمري كله ساجدة لله عز وجل. يا الله.

الحساب مدفوع. كانت الأم مشغولة في أعداد الطعام لما دخلت عليها بنتها اللي عندها 10 سنوات ومدت إيدها وديتها ورقة، وأسرعت الأم ونشفت إيديها اللي كلهم مية، بعدين ابتدت تقرأ اللي كتبته بنتها بخط جميل، فاتورة حساب المبلغ أجرة قيامي بتنظيف غرفتي جنيه، أجرة قيامي بجلي الصحون 2 جنيه، أجرة عنايتي بأخي الصغير وقت غيابك 3 جنيهات، مكافأة على علاماتي الجيدة في المدرسة 5 جنيهات. وبصت الأم في عيون بنتها، فجه في خاطرها مجموعة من حاجات حصلت في الماضي وكتبت على نفس الورقة: حملتك 9 شهور مجانا، قسيت آلام الحمل والولادة مجانا، قضيت الليل للعناية بيكي مريضة مجانا، رضيت بكل الهموم اللي سببتها لي مجانا، علمتك الدروس وساعدتك في فروضك مجانا، اعتنيت بيكي وبنظافتك وألعابك وهدومك ومسح دموعك مجانا. ومدت الأم الورقة لبنتها، ولما قريتها رمت نفسها على صدر أمها خجل، بعدين كتبت أسفل قائمة حسابها: الحساب مدفوع، فما أعظمك أيتها الأم، فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومع هذه القصة الجميلة الواقعية الرائعة، خرج الحجاج بن يوسف في يوم للصيد وشاف 9 كلاب جانب صبي صغير عمره حوالي 10 سنوات وله ذوائب. فقال له الحجاج: انت بتعمل ايه يا غلام؟ فرفع الصبي عينيه وقال له: يا حامل الاخبار، انت بصيت لي بعين الاحتقار وكلمتني بالافتخار، وكلامك كلام جبار وعقلك عقل بغال. فقال له الحجاج: انت ما عرفتنيش؟ قال له الغلام: عرفتك بسواد وشك، لانك جيت بالكلام قبل السلام. فقال الحجاج: ويلك، انا الحجاج بن يوسف. فقال الغلام: لا قرب الله دارك ولا مزارك، فما أكثر كلامك وقل كرامك. فما أتم كلامه إلا والجيوش حلقت عليه من كل جانب، وأمرهم الحجاج إنه يحملوه لأسره. فقعد في مجلسه والناس حواليه قاعدين ومن هيبته خايفين وهو بينهم زي الأسد، وطلب إنهم يجيبوا الغلام. لما وقف الغلام بين إيديه، رفع الغلام راسه وحول نظره وشاف بناء القصر عالي ومزين بالنقوش والفسيفساء وفي غاية الإبداع والإتقان. فقال الغلام: انتوا بتبنوا بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فقعد الحجاج كده وساوى قعدته وكان متكئ وقال، قال له: انت حفظت القرآن؟ قال الغلام: هل القرآن هارب مني حتى احفظه؟ فسأله الحجاج: يا ترى انت جمعت القرآن؟ قال له الغلام: وهل هو متفرق حتى اجمعه؟ فقال له الحجاج: ما فهمتش سؤالي؟ فجاوب الغلام: لازم لك انك تقول هل قريت القرآن وفهمت اللي فيه؟ فقال الحجاج: طيب قل لي، اخبرني عمن خلق من الهواء، ومن حفظ بالهواء، ومن هلك بالهواء. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الهوى سيدنا عيسى عليه السلام، واللي حفظ بالهوى سيدنا سليمان بن داود عليه السلام، أما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود. فقال الحجاج: طيب قل لي على اللي اتخلق من خشب، واللي اتحفظ بالخشب، واللي هلك بالخشب. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الخشب هي الحية، اتخلقت من عصا موسى، واللي اتحفظ بالخشب نوح عليه السلام، واللي هلك بالخشب زكريا عليه السلام. فقال الحجاج: طيب قل لي على اللي اتخلق من الماء، واللي نجي من الماء، واللي اتهلك بالماء. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الماء هو أبونا آدم عليه السلام، واللي نجي من الماء موسى عليه السلام،
واللي هلك بالماء هو فرعون. فقال له الحجاج: طيب اخبرني عن اللي اتخلق من النار ومن حفظ من النار. قال له غلام: اللي اتخلق من النار ابليس، واللي نجي من النار ابراهيم عليه السلام. فقال له الحجاج: طيب خبرني عن العقل والايمان والحياء والسخاء والشجاعه والكرم والشهوه. فقال الغلام: ان الله قسم العقل 10 أقسام، جعل 9 في الرجال و1 في النساء، سامعين يا ستات؟ والإيمان 10، 9 في اليمن و1 في بقية الدنيا، والحياء 10، 9 في النساء و1 في الرجال، والسخاء 10، 9 في الرجال و1 في النساء، والشجاعة والكرم 10، 9 في العرب و1 في بقية العالم، والشهوة 10 أقسام، 9 في النساء و1 في الرجال. فقال له الحجاج: طيب أخبرني عن أقرب شيء إليك. فقال الغلام: الآخرة. بعدين قال الحجاج: سبحان الله، يأتي الحكمة من يشاء من عباده. ما شفتش صبي ربنا اداله العلم والعقل والذكاء زي الغلام ده. بعدين قال الحجاج: أخبرني عن النساء. قال له الغلام: أنت بتسألني عن النساء وأنا صغير، ما اطلعتش بعد على أحوالهم ورغباتهم ومعاشرتهم، لكني هذكر لك المشهور من أمورهم. فبنت 10 سنين من الحور العين، وبنت 20 نزهة للناظرين، وبنت 30 جنة نعيم، وبنت 40 شحم ولين، وبنت 50 بنات وبنين، وبنت 60 ما بهاش فايدة للسائلين. فقال الحجاج: أحسنت يا غلام وأجملت، وغمرتنا ببحر علمك، فواجب علينا إكرامك. وأمر له الحجاج ب1000 دينار وكسوة حسنة وجارية وسيف وفرس. وقال الحجاج في نفسه: لو أخذ الفرس نجي، ولو أخذ غيرها قتلته. فلما قدمها له قال الحجاج: خد اللي انت عاوز يا غلام. فقال الغلام: ان كنت بتخيرني فانا هختار الفرس، اما ان كنت ابن حلال فتديني الكل. فقال الحجاج: خدهم، لا بارك الله لك فيهم. فقال الغلام: قبلتهم، لا اخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى. وخرج الغلام من بين يدي الحجاج سالما غانما بفضل ذكائه وفهمه ومعرفته وحسن اطلاعه. فالله رزقنا، اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين.

ومع قصة الحق والباطل. اسمعوها حلو. سأل واحد من الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له بتقول ايه في الغناء، حلال ولا حرام؟ فقال له ابن عباس ما بقولش حرام إلا ما ذكر في كتاب الله إنه حرام. فقال الراجل أحلال هو؟ قال له ابن عباس ولا أقول حلال إلا ما ذكر في كتاب الله إنه حلال. ونظر ابن عباس للراجل فشاف على وشه علامات الحيرة وقال له شفت الحق والباطل لو جم يوم القيامة فين راح يكون الغناء؟ قال الراجل بيكون مع الباطل. وهنا قال ابن عباس روح أفتيت نفسك. يا سلام. وهنا قصة عجبتني برضو أحبتي في الله عن الصدق مع الله عز وجل. آمن راجل من الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه وصدق باللي جاء به. وفي يوم من الأيام الأعرابي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسمح له بأنه يهاجر معاه في إحدى الغزوات. وبعد غزوة خيبر غنم المسلمون بعض الغنائم وقسمها رسول الله بين أصحابه زي عوايده، وأمر أصحابه أن بإعطاء قسم للأعرابي من الغنائم. لما وصلوا لعنده ادوه القسم من الغنائم، فقال إيه ده؟ قالوا له نصيبك من غزوة خيبر قسمه رسول الله لك. فراح الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا ما مشيت وراك وتبعتك مشان تعطيني، يعني لم أؤمن بك من أجل الغنائم دي، لكن اتبعتك على أن أرمى هنا ها هنا فأموت وأدخل الجنة. وشاور على حلق وعلى رقبته، يعني عاوز أنه يتقتل في سبيل الله. يا له من رجل صادق مع الله. فقال له سيد الخلق أنت تصدق الله يصدقك، لو انت صدقت ربنا سبحانه وتعالى حيصدقك، يعني ان كنت صادق باللي بتقوله ربنا حيديك اللي طلبته. دخل الاعرابي في القتال ورجعوا به الى رسول الله مقتولا، فقال اهو هل هو ذاك الاعرابي؟ قال اصحابه نعم. فقال صدق الله فصدقه. فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في دعائه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، رح نتكلم شوية عن الحجاب. الحجاب، أيوة الحجاب، خنقتونا من الحجاب. عيش بالأمل، وده كلام من القلب لأختي المسلمة. هنفضفض شوية وهنتكلم عن الحجاب. تعالي نتعاون على الخير، تعالي نتأمل مع بعضينا دورنا في الحياة. ربنا خلقنا لشيء محدود، خلقنا لعبادته وادانا حدود، وصانا بأنه ما نتعدهاش. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. فحجابك عبادة، كوني ملكة وحطي تاج على راسك، تاج الوقار. بس يا ترى فعلا انت محجبة؟ اول كلامي للبنت اللي فاكرة نفسها محجبة: شكلك شيك وجميل، والطرحة متناسقة جدا مع البدي اللي ظاهر تفاصيل جسمك، والجيب شكلها ايه؟ ولا انت لابسة بنطلون؟ والشنطة طقم مع الجزمة اللي بكعب عالي. وطبعا مش هقولك، أكيد الميك أب طبعا ماشي مع لون اللبس. وأخيرا

تفهميش، والله والله انت خسرتي. عارفة خسرتي ايه؟ خسرتي اولا بان ربنا غضب عليكي لانك ما طبقتيش كلامه اللي امرك بيه، واحنا اتفقنا اننا لازم نرضي ربنا عز وجل. خسرتي ثقتك بنفسك باللي بتلبسيه، لانك بلبسك ده جواكي شيء مستخبي وبتداريه. خسرتي بانك عداد سيئاتك شغال وبعد سيئات، لان شوفي كم بنت انبهرت باللي بتلبسيه وقالت عايزه اجرب اللي لابساه البنت دي وبتتباهى بيه. تعالي شوفي ازاي عداد السيئات شغال. لو نزلت الشارع وميت واحد بصلك بميت سيئه مفيش مشكله، طب لو نزلت الجامعه والالوف اللي في الجامعه بصولك، دي لو نظره واحده هيطلع 10,000 سيئه. لو شاب من اياهم شاب من اياهم وعينه هيئه ارصاد جابك من فوق لتحت، يعني تيجي ربع ساعه يعني 1,000 نظره، هترجع البيت بكم سيئه؟ ده يوم لو ولا كل الايام. بقى في حاجه تانية، لو بنت صغيره وشافتك كده وقالت انا هطلع زيك في موازين سيئاتك، واحد شاب ملتزم شافك انتكس في ميزان سيئاتك، واحده ملتزمه شافتك واتفتنت بيكي وبقت زيك في موازين سيئاتك، كل ده كل يوم بقى، ده احنا بقينا بنلعب في مليارات من السيئات. بس والله والله لو تبتي هتتقلب كل السيئات دي حسنات في حسنات. تعالي نشوف كلام ربنا عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايه. قال عز وجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، صدق الله العظيم. ويقول، وقرن في بيوتك في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تبارك وتعالى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله تعالى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، صدق الله العظيم. ايه بقى قلت ايه؟ هتتحجبي كويس زي ما امرك ربك كده احسن، وربنا هيبدل كل سيئاتك باذن الله حسنات. ربنا يهديكي ويهدي كل بنات وشباب المسلمين، اللهم آمين آمين آمين.

إلى هنا أحبة الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر باقي إن شاء الله، إلى أن ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من أحاديث سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يشاركنا في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. فأهلا بكما.
2: أهلا بك.
1: موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي في جامعه عن الصحابي الجليل المقداد ابن معدي كربة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث حديث مشهور يتناول مسألة من المسائل التي يعيشها الإنسان بشكل يومي ويهتم بها، هي مسألة الطعام وكميات الطعام وأسلوب الطعام. بل إن هذه المشكلة أو القضية تشغل بال الكثير من المعاصرين والأطباء والمهتمين بالصحة العامة، وتعقد من أجلها مؤتمرات وتكتب لها الندوات والمحاضرات والرسائل. ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وضع معيارا أساسيا في هذه المسألة، موجها المسلم فيها كيف يعيشها بشكل يومي، واضعا بها الهدف من الطعام وأسلوب الطعام الذي ينبغي اتباعه. سماحة الدكتور الشيخ صبحي، هل لك أن تحدثنا عن النظرة إلى الطعام في الإسلام، في مسألة الطيبات وما أحله الله، كيف يراها الإسلام وكيف يطبقها المسلم في حياته؟
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلاحظ هنا أن الموضوع يرمي إلى هدف يمكن أن يتصوره لكي يطبقه كل إنسان وليس بالضرورة كل مؤمن،
1: لا شك.
2: ومن ذلك أنه في الرواية التي تلوتموها الآن علينا بدأ بقوله صلى الله تعالى عليه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. هناك رواية أخرى: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. المراد أنها موجهة إلى كل من هو من بني آدم، وكأن في هذا الشمول تنبيها إلى كل المعاني العامة الشاملة التي كما يفيد منها المؤمن لأنه يطيع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد منها كذلك كل إنسان بوصفه آدميا مكرما عند الله تبارك وتعالى. الله أراد لهذا الإنسان أن تصان حياته، فيجب أن يأكل، لأنه إن لم يأكل لا يستمر في العيش. فالأكل يمكن أن يكون للذة للهناء، ولكن أيضا بالدرجة الأولى أو قبل أيضا بالدرجة الأولى ينبغي أن يكون لصون العيش، لأن عدم الأكل ربما يؤدي بالإنسان إلى أمراض تحمل إليه حتى الهلاك والموت. ومن هنا نستغرب لماذا تعطى تلك الأهمية لعامل الطعام، لعامل الشراب، كأنما ننصح نصيحة بألا نستغني عنهما وألا نقلل من شأنهما، في مثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا. حتى قال لي أحدهم: لماذا يريد ربنا عز وجل أن نأكل وأن نشرب؟ من شأن الدين أن يقول للناس استعيضوا بالغذاء الروحي عن الغذاء الجسدي، فإذا ألقي الرغيف جانبا فلا مانع، وتستمر الحياة روحية سامية بضرب من الرهبانية ينقطع فيها الإنسان عن الحياة، وربما لا يفيد أحدا، لأنه إذا انقطع فكل عمله فقط محصور في ذلك التعبد أو التنسك بينه وبين الله، أما المجتمع فما وصل إلى شيء من نفعه أو خيره. قلت: ولكن لو أكملت الآية لهذا السائل أو المتسائل لفهمت. لم يقل وكلوا واشربوا لتقف أنت عندها، ولكن لتسمع الباقية، وهو: ولا تسرفوا. فالقصد أن تأكلوا وأن تشربوا، لأنكم بدون طعام ولا شراب لا يمكن أن تستمر حياتكم، ولكن القصد الآخر الاجتماعي الأدبي الأخلاقي المتسامي بالروح بالنفس بالفكر بالوعي لابد أن ينتقل إلى المعنى الآخر، وهو عدم الإسراف. يمكن أن تأكل هنيئا مريئا، مثلا في الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لأنها دار ثواب. أما هذه التي نحن فيها فهي دار عمل، هي مزرعة تزرع خيرا تحصد خيرا. فماذا يفعل الإنسان الآدمي إذن؟ عليه أن يفكر بهذا الوعاء. الوعاء هو ما يوعي الشيء، أي يستوعبه، فكل آنية وعاء. ويبدو أن جسد الإنسان مثل الوعاء، إن شاء ملأه بما يتخمه فتفسد المعدة وتذرب، وإن شاء ملأه بأشياء على قدر ما يحتاج إليه، وإذا بالطعام يستمرأ وفي الوقت نفسه يفيد. لذلك كانت تلك القسمة التي نلاحظها هنا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: بحسب امرئ، بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية أخرى لقيمات، أي لقم صغيرة. والأكلات أيضا أكل، يعني أكلة بالمفرد هي اللقمة، لكن لقيمات ربما تبدو في الرواية الأخرى أقرب إلى سياق الحديث. الرواية الأخرى حتى في نفس الترمذي أيضا هناك رواية أخرى، وفي غيره: حسب ابن آدم لقيمات يكفيه. ماذا يريد؟ يريد أن يتغذى أم يريد أن يتضرر؟ إذا كان يريد أن يتغذى لينتفع فليأكل وليقم بنظام للأكل، ما يسمونه اليوم الرجيم.
3: نعم نعم.
2: ولذلك بحسبه يعني يكفيه. يكفي. هناك الرواية الأخرى: لقيمات حسب ابن آدم، وهنا بحسب الباء زائدة لكنها تؤكد المعنى، يعني يكفيه يكفيه يكفيه، يعني كفاية. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، يريد أن يقيم بهذه الأكلة صلبه، يكفيه ذلك، يعني أنه لا يحس بالجوع، لأن لذعة الجوع أمر لا يريده رب العالمين لمن أراد أن يؤمنهم من الخوف وأن يطعمهم من جوع، كما ورد في آخر سورة قريش.
3: يقمن صلبة يعني يحافظ على، يعني جسده،
2: يحافظ على صحته،
3: على صحته،
2: يعني لأن قيام الصلب يعني أنه قائم كأنما يقوم بعمله، يعني هو قائم مثل ما بيقولوا بالعامية جالس، يعني أنه شيء قائم غير معوج.
3: نعم.
2: لم ينحرف، ليس في شيء. فإذا إذا قام صلبه ووقف وقفة صحية بجسد منتصب لم يكن كهذا الذي أكل فأترف فاتخم حتى ترهل جسمه وسمن وأصبح يشكو من عدد من الأمراض، لأن الأمراض لا تتكاثر إلا في الأجسام السمينة وخاصة التي فيها الشحوم، وأكل الشحوم هو الذي يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أن ينبهنا إلى ضرره عندما ترك مجالا للأمر الثالث وهو النفس، لأنه جعل القسمة ثلاثية، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لابد أن يتنفس، مع أن القضة بالطعام يعني الاتخام بالطعام قد يحمل الإنسان على الشعور بأن نفسه ضاق وإذا بكل شيء يضطرب وخاصة في جسده.
3: هل يقودنا هذا الكلام إلى ذكر عادة من العادات التي كانت تتبع في إحدى الحضارات؟
2: نعم.
3: حول مسألة الأكل، فكانوا ينظرون إلى الأكل كفعل يلذ الأجساد ويفرح الأرواح، فكانوا يعني يحاولون إفراغ الطعام بشتى السبل حتى
2: يعود مرة ثانية.
3: فهنا إذن النظرة الإسلامية نظرة سامية، تريد أن تحفظ للجسم صحته حتى يتهيأ للواجبات الملقاة عليه من معيشة وكفاح.
2: هذا كلام نفيس يا دكتور مروان، وأنا أنهي به ليتكلم
3: أحد.
2: لكن ملاحظة عابرة جدا، يعني عندما نرى في الحديث باللفظ الذي قرأتموه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة، يعني لا محالة، يعني فإن كان فاعلا لا محالة، إذا لم يكن بد من أن يأكل وأن يأكل ويلتذ فلا بأس فليقسم، كما في الرواية الأخرى فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام. ما المقصود بذلك؟ المقصود أن القضية إذا كان لا بد منها فليقل كيف، يعني عليه هو أن يضرب حساباته، أن يعرف ماذا يأكل، ماذا ينتج أكله، كم يشرب، كم تكون هذه المادة مؤذية أم مفيدة، وعلى ذلك فالمسألة متروكة له عندما يريد أن يدعي أنه لا مفر منها. هذا ما يمكن أن يراه أحدنا في الموضوع.
3: يمكن لنا أن نطلب من فضيلة الشيخ فيصل أن يحدثنا عن هذا التقسيم في تناول الطعام والشراب بحسب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذه القضية قضية طبية تحتاج إلى طبيب يتناولها، إنما لا بأس في استعراض كيف يمكن لنا أن نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحفاظ على الجسد من خلال هذا التقسيم. تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحديث كله يتناول نصيحة صحية للمسلمين وللناس أجمعين، لكن هذه النصيحة الواقع مبنية على نظرة أساسية من الإسلام لما يتعلق بحاجات الإنسان وبغرائزه وبشهواته. قدر الله عز وجل في الإنسان مجموعة من الحاجات الأساسية التي بها يستطيع أن يقوم بالمهمة التي خلق من أجلها، وهي الخلافة في هذه الأرض. هذه الحاجات الأساسية ربما لو أنها تركت دون أن تربط بغرائز ربما تساهل الإنسان في كثير منها وعطل سنن الله عز وجل. من أجل ذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن ربط كل حاجة بغريزة، وجعل في هذه الغريزة من القوة الضاغطة ما يدفع الإنسان أحيانا رغما عنه إلى أن يؤدي هذه الغريزة لتتحقق عنده الحاجة التي بنيت عليها بعد ذلك عمارة هذا الكون وخلافة الإنسان في هذه الأرض. فالزواج مثلا القصد الأول منه إنما هو التكاثر والتناسل لتحقيق العمارة في الأرض، لكن لو أنه بقي هكذا مجردا عن دافع غريزي شهواني لربما تكاسل كثير من الناس في طلب الزواج حتى لا يتحملوا تكاليفه الكثيرة بعد ذلك. فجعل الله عز وجل الزواج مرتبطا بغريزة جنسية ضاغطة تجبر الإنسان إجبارا على أن يسعى لتأمين هذه الحاجة الذاتية له، وبالتالي يتم التناسل والتكاثر. كذلك الأمر الطعام والشراب، بغير طعام لا يمكن للإنسان أن يحافظ على جسمه وعلى طاقته وعلى حيويته وتحركه، فربط هذا الطعام بحاجة بغريزة أيضا. الإنسان عندما يجوع يجد نفسه مضطرا لأن يأكل، حتى لو لم يجد أحيانا إلا ورق الشجر لأكله حتى يأخذ حاجته من أجل أن تستمر سنة الحياة. فإذا كانت الغاية الأساسية من الطعام مثلا هي المحافظة على جسم الإنسان، الغاية الأساسية من الزواج المحافظة على التكاثر والتناسل، لكن عندما ربط هذا وهذا بغريزة أصبحت الغريزة أحيانا تشد الإنسان إلى أكثر من الغاية، فبدل أن يحرص في الزواج على مسألة التكاثر والتناسل وينضبط بقوانين الزواج، إذا به يتجاوز هذا وينساق مع شهوته بالحرام بالزنا بكل الأنواع التي يمكن أن يترتب عليها من الإساءة للمجتمع البشري ما يناقض تماما الغاية التي من أجلها وجدت هذه الغريزة. وكذلك الأمر في الطعام، عندما يتجاوز الإنسان حاجته تنقلب القضية إلى عكسها، وبدل أن يكون الطعام سببا في المحافظة على قوة الجسم وحيويته يصبح سببا في تحويل الجسم إلى مباء من الأمراض تعيق الإنسان في حيويته وفي حركته وتعرضه لكثير من الأمراض. لذلك كانت نظرة الإسلام الأساسية أن الإنسان لابد أن يوازن بين الغاية الأساسية من الطعام وبين التلذذ الشهواني الذي يجده الإنسان عندما يتناول الطعام. أصبح ربما التلذذ نفسه يكون غاية أيضا عند كثير من الناس، ولا حرج في هذا، أن يحب الإنسان الأكل الطعام الطيب اللذيذ لا حرج في هذا، لكن لابد أن يوازن بين تلذذه بالطعام الطيب وبين أن هذا الطعام إنما شرع ليؤدي غايته في المحافظة على الجسم، فيوازن بين الأمرين. بهذه الموازنة لا يمكن أن يتعرض لغير ما شرع له.
2: والله ولذلك فضيلة الأخ، يعني هنا ملاحظة نود أن نذكرها مخافة ضيق الوقت. الحرص على أن يأكل الإنسان شيئا طيبا مع الحرص على أن يترك مجالا لنفسه وأن يقسم أقساما لما يطعم وأقساما لما يشرب، هذا يفسر بالضبط ما كنت فضيلتكم تتحدثون عنه، من أن القضية لا تتعلق بأن يأكل أو لا يأكل، ولكن تتعلق بالغاية وبتحديد الغاية وأن يعرفها هو. مثلا عندما يقول ربنا عز وجل قل، بهذا الأسلوب التساؤلي المستنكر على الناس، قل من حرم زينة الله، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. عندما يقول ربنا تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، عندما يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، عندما يقول يا أيها الناس أيضا لا يتجه فقط إلى المؤمنين، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، عندما نرى أن المحرمات التي تحرم في كل الأماكن العادية الطبيعية تصبح مباحات عند الضرورة، مثلا الميتة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نفهم مرة ألا مانع من أن يأكل أحدنا أطيب الطعام شريطة ألا يشعر بالتخمة، ألا يتخم، ألا يترك الناس محرومين لا يأكلون لا يشربون بينما هو تتكدس عليه الشحوم وتتكدس عليه بتكدسها الأمراض، بينما لو كان الأمر يتعلق بأن يأكل فليأكل حتى لو كان يأكل حراما، لأن حفظه نفسه أمر واجب عليه دينا كما يجب عليه عقلا وشرعا. هذا هو ما يمكن أن يخرج الناحية الأساسية في الموضوع.
3: في الحقيقة ارتباط ما تفضلت به مع فكرة الإسلام الأساسية بالتوازن ابتداء من العقيدة، النظرة إلى الكون، النظرة إلى الإنسان، أفعال الإنسان في كامل شؤون حياته تعتمد بشكل أساسي على التوازن، فلا إفراط ولا تفريط ولا إسراف، بل قصد بحسب الهدف الذي قصد من أجله العمل.
4: أحب أن أرجع إلى التقسيم
3: نعم
4: كأثلاث الذي ورد في سؤالك، وأفضل أن نفهمه على ضوء حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. في القسم الأول نظرية صحية، أيضا نصيحة صحية، المسلم أو الإنسان العادي لا يأكل حتى يجوع، والمعروف أن إدخال الطعام على الطعام يسبب كثيرا من الأمراض.
2: صحيح.
4: لكن القسم الثاني من الحديث وإذا أكلنا فلا نشبع حدد تحديدا واضحا المطلوب من هذا التقسيم ثلاثة أقسام. ليس المطلوب في تصوري، ولا يستطيع الإنسان أن يقسم تقسيما دقيقا ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا أمر متعذر، إنما المقصود منه تنبيه الإنسان إلى أن لا يأكل إلى حد الشبع، وإذا كان يأكل ما دون نصف الحاجة لأن يصل إلى الثلث يكون هذا أولى، كلما قل الطعام يكون هذا هو الأفضل، لكن يكفي أنه إذا أكل لا يشبع يقوم عن الطعام وهو لا يزال يشعر بالجوع، هذا بالمجمل يكفي لأن تتحقق النصيحة الطبية المطلوبة. فإذا استطاع أن يحرص قدر الإمكان على أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فهذا يكون القمة في النصح الطبي الذي إذا التزم به الإنسان فعلا يبتعد عن كثير من الأمراض والمشاكل.
3: سماحة الدكتور، أظن أيضا أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تطبيقاته كانت ضمن هذا
2: الإطار الذي رسمه صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، فحياته حياة في المأكل والمشرب قائمة على القصد والاعتدال، ولكن ربما لأنه قدوة لجميع المؤمنين إلى يوم الدين ربما كان أميل إلى الزهد.
3: نعم.
2: والمزيد من الزهد في حقه حتى عدة من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كما في كتاب الشفاء في شمائل المصطفى، لكنه عندما كان يظن أن تركه الطعام أو إقلاله منه قد يفهم منه أنه يريد من صحابته أن يفعلوا مثله، عندما يتقالون عبادته أو يتقالون أعماله فقد كان يعود إلى التنبيه إلى أن من الأفضل أن يعتدل الإنسان. ومن أجل هذا ربما نفهم السر في أن أكثر الكتب المصنفة في الحديث لما ذكرت هذا الحديث ونظائره جعلت عنوانه القصد في الطعام والشراب، وكأن كلمة القصد يعني الاعتدال، الاعتدال شيء قاصد يعني معتدل، معتدل متوازن كما كنتما تعبران، كأنما القصد منه أن يوصل من الطعام المعتدل والشراب المعتدل والنفس المعتدل إلى الاقتصاد بأوسع معانيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد.
1: نشكر لكم هذه الشروح المفيدة، ونتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتصدين الذين يوازنون في كل أفعال حياتهم، فلا إفراط ولا تفريط إن شاء الله. ونكرر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

وأخلف علينا كل غائبة لنا بخير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك.

0: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله، أي مشكلة أي ضيق على طول فزع إلى الصلاة. شفت فزع دي، كان إذا حزبه أمر عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وفي رواية كان إذا حزنه أمر، حزنه من الحزن من الصعوبة أو من الحزن، من النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الحزن وأصابه الغم، ليس هناك سبيل إلا الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالسجود كان هو حل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنت نظن أنه ما من إنسان في الدنيا أوذي كما أوذي رسول الله، ولاقى من الناس ما لاقى رسول الله، وسمع من الناس ما سمع رسول الله، وجعل الله عز وجل رغم هذا الإذاء الضخم وهذا الهم الكبير جعل السجود حلا له. هذا الانخفاض والتذلل بحركة السجود بين يدي الله عز وجل كانت حلا لهذا الهم الضخم والحمل الكبير الذي كان يلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصلاة حالة لمشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضخامتها ومع ثقلها ومع كثرتها، ألا تحل مشكلتي ومشكلتك؟ ألا تفرج همي وهمك؟ ألا تصرف كربي وكربك؟ ألا تشرح صدري وصدرك؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبلاء عظيم، بلاء عظيم أن يكون دواء العبد بين يديه وهو منصرف عنه، وهو منغمس في الداء، خد بالك، ويشتكي من الداء ليل نهار، ويصيح من أذى هذا الداء ولا يكاد يعني يتحدث إلا عنه، الهموم والبلاءات والمشاكل والمصايب والفتن. إن بيننا أناسا دخلوا جنة العرفان قبل أن يدخلوا جنة الرضوان، ذاقوا طعم الصلاة، كانوا مثل السلف الصالح أو أجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي حسبته سارية من طول قيامه، حسبته يعني تفتكره عمود، تفتكره عمود من كتر ما هو، وكان الحمام يأتي فيقف على كتفيه يحسبوه سارية يحسبه الحمام سارية من السواري، فيقفون فيقف الحمام على كتفي عبد الله بن الزبير. وكان يقول دخل ابن أبي مليكة معه مرة، قال فدخلت فافتتحت كتاب الله عز وجل أقرأ فيه، ووقف ابن الزبير يصلي، فركع ابن الزبير فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكع.
1: سبحان الله،
0: قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهو ما زال راكعا. هكذا يصلي الرجال، هكذا يصلي الرجال، هكذا كانت صلاة هؤلاء الصالحين، كان الصلاة بالنسبة لهم معظمة. ولما ضربه الحجاج وهو في بيت الله عز وجل بالمنجنيق، قال فكان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، كان يمر المنجنيق بين لحيته وصدره ووالله ما يقطع صلاته، ما بيقطعش صلاته عشان المنجنيق. الصلاة عندهم دي كانت حال، كانت دنيا، كان لا أنا داخل الصلاة. صلى مسلم بن يسار مرة في المسجد فانهدمت ناحية من نواحي المسجد ففزع لها أهل السوق، ووجدوا مسلما ما زال قائما يصلي، مسلم بن يسار ما زال قائما يصلي لم ينتبه لانهدام السارية التي في المسجد،
1: مش حاسس بيها.
0: وكان عروة إذا دخل بيته، عروة بن الزبير إذا دخل بيته كان له هيبة في وسط أهله، فإذا دخل بيته سكت الناس وانقبضوا كذا، كان له هيبة. فإذا دخل الصلاة صاحوا وعلت أصواتهم لأنه لا يسمع شيئا من كلامهم، يعني هكذا كانت صلاته. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة. لم ندخل على الله الدخول الصحيح، فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة، خطوة خطيئة راحت ورفعت درجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى أصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد: اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. ألا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر بما يناجي ربه. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربه بينه وبين القبلة. وإن ربه بينه وبين القبلة. الصحابة كانوا يفعلون هذا عمليا، يطبقونه عمليا. كان الواحد فيهم: أنا يا أخي ده أنت تحب أن تطيل الحديث مع محبوبك في الدنيا، فكيف إذا دخلت مع أعظم محبوب لك وأجل محبوب عندك؟ ويعني لن تجد محبوبا يعني له من الامتنان والإنعام عليك أكثر منه سبحانه وتعالى، فكيف إذا دخلت عليه؟ كيف تحدثه؟ وكيف تخاطبه؟ وكيف تريد أن يكون وقوفك بين يديه؟ هو ده كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الصحابة. والعجيب أن حالهم بيصلوا قيام ليل، صح؟ أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيطيل في قيام الليل، ده هم تعلموا على فكرة الحاجات دي من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ليلة كاملة يكرروا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة لم يتجاوزها ولم يقرأ غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو بيبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي، يعني الصلاة حال حال. طيب، طب في وسط الحرب، وحرب دي حرب، احنا شايفين دلوقتي الايام دي ربنا يفرج عن اهل غزة ما هم فيه وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ويبشرنا بنصر قريب يعز فيه الاسلام والمسلمون ويخذل ويذل ويهان فيه المشركون والكافرون. امين امين, آمين. آمين.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

البنك NAB رقم BSB 082124، رقم الحساب account number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب account number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النوي سنتر في مكان الريفرنس.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 50 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 69 بعد 100، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بينت لكم أيها الإخوة أن للحياة نظامين، نظام في الدنيا ونظام في الآخرة. فهذا الذي قتل في سبيل الله هو يحيى حياة من أعلى مستوى، ولكن بنظام آخر. قد تجده مدفونا بقبر، وقد تجده فقد بعض أعضائه، وقد يمثل الكفار بجثته، ولكن هذه الجثة ما هي إلا وعاء له، أما هو في أعلى عليين وفي جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك من الوهم أن تظن أن هذا الذي قتل في سبيل الله ميت، إنه حي بنص هذه الآية، بل أحياء. وكلمة حي لها أبعاد، يعني في وعي، في إدراك، في سعادة، في سرور، في اتصال بالله عز وجل. فهذا الذي قتل في سبيل الله هو حي يرزق، أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين رأوا ما عند الله من إكرام شديد فرحوا فرحا كبيرا بفضل الله، وقد قال الله عز وجل: قل فبذلك فليفرحوا. وأنا أقول لكم: اجعل لنفسك هذا المقياس، ما الذي يفرحك؟ قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. حينما تفرح أن الله يحبك فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أعانك على طاعته فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أجرى على يديك الخير فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله عصمك من معصية فأنت مؤمن، حينما تفرح أن الله أعانك على تربية أولادك فكانوا صالحين أنت مؤمن، حينما تفرح أن امرأتك مطيعة لله عز وجل لا تؤذي أحدا في خروجها ولا في زيها فأنت مؤمن. أما حينما تفرح في الدنيا، في الدنيا فقط، ولو أنها جاءتك من معصية فأنت لست بمؤمن. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. ما الذي يفرحك؟ ما الذي يملأ قلبك سعادة؟ أن تكون غنيا فقط؟ أن تكون قوية؟ أن تكون في منصب رفيع؟ أن تشعر أنه بإمكانك أن تتحكم بالآخرين؟ أما الذي يفرحك أن يسمح الله لك أن تكون جنديا من جنود الحق؟ الذي يفرحك أن تشعر أن الله سبحانه وتعالى استعملك في مرضاته، استعملك في خدمة عباده، استعملك في ملء قلوب الناس أمناً وطمأنينة، ملء قلوب الناس سعادة. إذا استخدمك في الخير ينبغي أن تفرح. عبادي الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. لأن الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله. وإذا كان عملك مبني على هدم بنيان الله مبني على إلقاء الرعب في قلوب الناس الآمنين المرعبون في النار. إذا كان عملك مبني على ابتزاز أموالهم، إذا كان عملك مبني على إفساد أخلاقهم، إلا كان الشغل عبادة أستاذ، تكون عم ببيع أشياء محرمة، لك الشغل عبادة، ما قال لك العمل عبادة بهالمعنى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كم حرصي في بلدنا المواد التي تتعامل معها لا ترضي الله عز وجل، كم حرصي، حرص لا تعد ولا تحصى، مبنية على معصية، مبنية على إفساد، مبنية على تفرقة. قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. متى يمتلئ قلبك فرحا؟ إذا أتقنت صلاتك، إذا وجدت عينك تدمع من خشية الله، إذا وجدت نفسك مخلصا لله، إذا صليت والناس نيام فانهمرت من عينيك الدموع، ما الذي يفرحك؟ صنف نفسك مع أهل الدنيا أو مع أهل الآخرة من خلال هذا المقياس. إن فرحت بالدنيا فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بالآخرة فأنت من أهل الآخرة. أحد خلفاء بني العباس كان في بيت الله الحرام، التقى عالما جليلا، قال له سلمي حاجتك، قال له والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج الحرم قال سلمي حاجتك، قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال ألح عليه، قال أنقذني من النار وأدخلني الجنة، قال هذه ليست لي، قال له إذن ليس لي عندك حاجة. عفة المؤمن صارخة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. لذلك المؤمن حينما يلقى الله عز وجل ويرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط، وقد تكون حياته مفعمة بالمتاعب لكنه ينسى، كطالب درس دراسة مجهدة فلما أحرز الدرجة الأولى في الامتحان فرحته بهذه الدرجة أنسته كل متاعبه. أما الكافر حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، يقول لم أرى خيرا قط. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقرأ قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، متعناهم سنين سنوات طويلة، يعني طعام وشراب وبيوت فخمة ومركبات، أفرأيت إن متعناهم سنين وبعدين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يتلوها كلما دخل إلى مقر عمله، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الله عز وجل إن هؤلاء احتقارا لهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فرحين بما آتاهم الله من فضله، وأن الكرام كلمة من القلب إلى القلب. إن لم تقل أنا أسعد الناس وأنت في الدنيا وأنت تعاني آلاف المشكلات، أنت سعيد بالله، سعيد أن الله هداك إليه، عرفك بمنهجه، أعانك على طاعته، سمح لك أن تتصل به. إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي إيمانك خلل، لأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بعضهم استنبط من قول النبي الكريم أبو بكر في الجنة، يعني الآن في الجنة، إنه في جنة القرب، وهناك دليل قرآني ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، أذاقهم من بعضا منها، أذاقهم طعمها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ينبغي أن تكون في جنة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. أنت موصول بالله عز وجل، لا بد من أن تكون في جنة، هذه الجنة فلنبحث عنها. إبراهيم عليه السلام كان في جنة وهو في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أهل الكهف كانوا في جنة وهم في كهف خشن. النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنة وهو في غار ثور، يا رسول الله لقد رأونا. قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ يونس عليه السلام كان في جنة وهو في بطن الحوت، هي السكينة التي ينعم الله بها على المؤمنين، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. والله أسمع من بعض الأشخاص الذين فقدوا حريتهم سنوات طويلة أنهم كانوا في جنة، مع أن ما كانوا فيه أسوأ مكان يعيشه إنسان، ومع ذلك موصول بالله عز وجل. هذا هو جوهر الدين، أن تتصل بالله، أن تشعر أن الله يحبك، وأنك بعينه فإنك بأعيننا، وأنك بحفظه ورعايته، وأنك محوط برحمته. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. يعني أنت بأي مرتبة؟ قوي، ضعيف، فقير، غني، صحيح، مريض، وسيم، ذميم، بأي وضع؟ ما دمت مع الله فأنت في سعادة. هذه السعادة تحتاج إلى استقامة، إلى عفة، إلى ورع. إن كنت ورعا ذقت من طعم القرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. عند التعارض، تعارضت مصلحتك مع النص الشرعي، فركلت مصلحتك بقدمك، عندئذ تستحق أن تذوق من الله حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله معاني، قد تدرك معاني الإيمان ولا تذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثمنها باهظ، ثمنها مجاهدة، ثمنها أن تكون وقافا عند كتاب الله، ثمنها أن تؤثر النص الشرعي على مصلحتك، هي ثمن. لذلك كلمة فرحين، فبذلك فليفرحوا. يجب أن تفرح بفضل الله، يجب أن تكون من أسعد الناس، وقد تكون دنياك متواضعة جدا خشنة، قد تعاني ما تعاني، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوسط فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ألم تسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. إذا كان الله معك فمن عليك؟ هذا الذي أقوله. فرحين، رأى ما أعد الله له في الجنة، فرح إنسان. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستويان. إنسان معه حق، معه نور، معه وحي، معه منهج دقيق، وإنسان آخر ضائع شارد على كل معنى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما من كلمات موسعات إلى درجة غير معقولة كهاتين الكلمات. يعني أنت هنا الماضي كله مغطى لا هم يحزنون، والمستقبل كله مغطى ألا خوف عليهم. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، لمجرد أن تقبل تطمين الله عز وجل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنت في سعادة. كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. كن بما في يدي الله، ما عندك شيء، لا عندك منقول ولا غير منقول، ولا أصفر ولا أحمر، ولا عملة صعبة، ولا في أرصدة ولا في شيء، بس أنت واثق من رحمة الله. أنت الغني والذي يملك كتل مكدسة فوق بعضها من أنواع العملات وسبائك ذهبية وشركات ومساهمات، هذا فقير عند الله. فلذلك أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكثر منها. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أبدا، ألا تخافوا المستقبل مغطى كله، ما في خوف. ألا تحزنوا الماضي، إذا واحد تقدمت به السن وكان في شبابه غارقا في الملذات يتحسر على شبابه دائما في حسرة، وإذا كان يعني في أخبار غير سارة خايف من المستقبل، يا ترى نبقى ببيتنا ما نبقى ببيتنا، يا ترى بصير معنا مرض عضال كيف بنموت، ما بيعرف، خايف. يعني هذا مات موتات قبل أن يموت. أما المؤمن واثق برحمة الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني مرة عثرت على حديث شريف رائع، أن أحد الصحابة كان يضع ابنه في حجره أمام رسول الله، وكان ابنه وسيم الصورة. النبي أراد أن يؤانسه، قال له يا فلان أتحبه؟ قال والله أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. يبدو أنه يحبه حبا عاليا، فدعا للنبي أن يحبه الله كما يحبه. بعد حين افتقده النبي، سأل عنه، قال والله ابنه هلك مات. فالنبي استدعاه وعزاه وقال له يا فلان أيهما أحب إليه، أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة، فأي باب من أبوابها فتحها لك؟ قال بل يسبقني إلى الجنة. قال هي لك. أنا تعليقي كان مؤمنين عندهم ولدان وسيمان يملأان البيت بهجة. طيب في مؤمن استمتع بابنه طول حياته، كبر ابنه صار شاب ومعه دائما، وبابا ولد باركة حتى آخر لحظة بحياته، والمؤمن الثاني مات ابنه وهو في سن من أجمل السنوات مات. فالمؤمن الثاني صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل. معقول ما يكون في تعويض للثاني؟ معقول. طيب في عدل، هذا ما صبر الثاني صبر، معنى كل شيء بحسابه. فإذا واحد يعاني في الدنيا ما يعاني وكان مؤمن، له عند الله عز وجل عطاء كبير. فالعبرة الغنى والفقر بعد العرض على الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والله لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوضأ لن تضيع عند الله. والله لو نزعت قشة من المسجد لقدسيته عندك وضعتها في جيبك لن تضيع عند الله. والله لو أطعمت امرأتك لقمة لو أن في الصحن قطعة لحم واحدة ودفعتها إلى زوجتك لن تضيع عند الله. لو أنك استقبلت ضيفا وآنسته وأكرمته لن تضيع عند الله. لو أنك في عمل وأنت رأس العمل وابتسمت في وجهي من يعمل عندك فطمأنته لن تضام عند الله. يجب أن تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة عبر عنها العلماء، أنت في أيام الشتاء والشمس تدخل إلى أعماق الغرف، اقبص أرض الغرفة ثم انظر ماذا ترى؟ ترى ذرات عالقة في جو الغرفة يكشفها ضوء الشمس، ما لها وزن أبدا وما لها حجم. إن عملت عملا صالحا بمستوى هذه الذرة لن يضيع عند الله. لذلك نحن نقرأ 600 صفحة قرآن كريم في رمضان، ومعنا كتب فقه، ومعنا كتب حديث، ومعنا كتب تفسير، ومعنا تعليقات وندوات ومحاضرات وفضائيات. هذا قال له عظني ولا تطب أعراضي، قال له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كفيت، كفر آية. فقال عنه النبي فقه الرجل، ما قال فقه، قال فقه أي أصبح فقيها. آية واحدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني لقى زوجته متعبة أم عاونة بعمل بسيط، مثلا بعمل بسيط عاونة بصنع طبق طعام، عاونة بغسل صحن، يعني في آلاف الأعمال. أطعم هرة، أطعم كلبا جائعا، في كل كبد رطة أجر. فلذلك أبواب العمل لا تعد ولا تحصى، وداخل بيتك في ألف طريق إلى الله. تربية أولادك، جلست مع أولادك، صبرت عليهم، يعني ربيتهم، تجاوزوا حدودهم، أدبتهم، ألبستهم، أطعمتهم، جلست مع أهلك، كل أعمال صالحة. إن كنت مؤمنا ما من حركة ولا سكنة إلا تعد عند الله عملا صالحا. ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا تخاف، لا تخاف ظلما ولا هضما، لا تخاف أن تعمل عملا صالحا ثم يضيع هذا هباء منثورا. أمثلة تدعم هذه الفكرة، كنت مع صديق لي توفي رحمه الله من لبنان، ففي أحد أحياء دمشق يرجع بمركبته إلى الوراء فاصطدم بمركبة عمومي. أنا قلقت أنه لعل هذا السائق ينزل ويتكلم كلام شيء غريب. نزل السائق ونظر إلى ما أصيبت به مركبته من ضرر، ضرر لا بأس به يحتاج إلى آلاف. قال له للسائق اللبناني، الأخ اللبناني سام اذهب، أي أثناء أحداث لبنان. قال له اذهب. غريب الموقف، غريب جدا. وجدت هذا الصديق تنهمر من عينه دمعة على خده ومليء، يعني أنا عجبت أنه معقول أنه فرح أنه ما دفع تعويض هذا الحادث، مو هذا المعنى. سألته لماذا تأثر؟ قال لي والله قبل سنتين وأنا في بيروت إنسان من سوريا راكب سيارة بيجو معه عيال محجبين ضرب سيارة. قال لي والله ما أردت أن أفسد عليه مزهته. قال له إذن، فلما رأى من يعامله نفس المعاملة خشع لله، ما بضيع عليك شيء أبدا، تطعم طعام، تنقذ إنسان، تنصح إنسان، تتساهل مع إنسان، تعفو عن إنسان، الله بيعفي عنك. فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين، ما من عمل صالح مهما دق له عند الله أجر. ما أكرم شاب شيخا لسنه، يعني أنت كنت شاب وراكب مركبة عامة وطبع إنسان متقدم بالسن. بالمناسبة إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم. إنسان مسلم وجهه منير عمره 80 سنة، هذا إكرام وإكرام لله عز وجل. فأنت وقفت له قاعد بمقعد، وقفت له هي الأيام مثلا بالمسجد، بيجي إنسان متقدم بالسن بيحب محل مريح، تلاقي شباب صغار قاعدين مرتاحين مسنودين ومبسوطين. هذا الإنسان المتقدم بالسن ما بيلاقي محل بيرتاح فيه مثلا، يعني كثير جديد بالشاب إذا كان قاعد بمحل مريح ولقى شخص متقدم بالسن يقدمه عنه. النبي قال ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. أبدا. يعني لي صديق بمصر قال لي توفي لنا قريب، قبل أن يتوفى قال لي شخص عادي جدا، أقل من عادي، يعني أب وسط دون الوسط، وأولاده بالدين دون الوسط، أسرة من عامة الأسر غير متميزة إطلاقا. فلما مرض الأب وجد من أولاده عناية لا يمكن أن تصدق، أولاد عاديين يعني ما في دين قوي يدفعهم لخدمة والدهم، ولا فيها الأب المثالي اللي مقدم كل شيء لأولاده، لا هذه ولا تلك. قال لي عجيب، قال لي بقيت أشهر وأنا في حيرة من هذا الموضوع، يعني سمع من خدمة الأولاد إلى أبوه شيء لا يصدق، مع أن الأبناء عاديون والأب أقل من عادي. ثم اكتشف أن هذا الأب حينما كان شابا كان يرعى أباه رعاية من هذا المستوى، فسخر الله له هؤلاء الأولاد ليرعوه. هي الآية لازم تدخل للعظم، تدخل لأعماقنا، تكون مع ذرات دماءنا، مع خلايا جسمنا. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اثنين اشتروا سيارتين من ألمانيا، جاء بهما إلى الشام، نزلا في فندق ببولونيا، الساعة 12 ليلا طرق بابا الغرفتين من قبل فتاتين عاهرتين، واحد فتح الباب الثاني ما فتح. المستقبل واحد طالع الثاني نازل، سلم محله، اختلف مع زوجته، طلق زوجته، فلس، والثاني طالع. طبعا اللي ما فتح طلع واللي فتح نزل، كل شيء بذلك، كل شيء بحسابه أبدا. وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. راكب مرة مع إنسان هيك سألته سؤال قد يكون يعني سؤال عادي، قلت له هذه المركبة متى اشتريتها؟ قال لي هي من كذا سنة لكن لها قصة. قلت له ما قصتها؟ قال لي أنا ساكن بحي بعيد عن عملي وما عندي مركبة، وكنت متألما جدا من أزمة المواصلات وحمل الأغراض، فاشتريت ورقة يعني لعلي أربح فأشتري مركبة أحل بها مشكلة. جيد، قال لي اشتريت هذه الورقة ودخلت إلى أحد المساجد فإذا الخطة عن اليانصي، علق الآمال على الورقة، طلع الخطيب ما لقى غير يحكي عن اليانصي، فأخرج الورقة ومزقها في المسجد خوفا من الله. قال لي أنا العادة بشتغل مثلا 20 قطعة 100 قطعة 1000 قطعة، تجاني إنسان بده 50,000 قطعة. قال لي ربح هذه الصفقة ثمن هذه السيارة. كان تعليقي أنا أنه معقول تشق ورقة يا نصيب بالجاني خوف من الله، والله ما يعوضك عليها، الله موجود. قصص لا تعد ولا تحصى. لو أردت أن أعزز هذه الحقائق بقصص لا تعد ولا تحصى، معقول أن تدع شيئا لله وتكون أنت الخاسر؟ معقول أن تطيعه وتخسر؟ وأن تعصيه وتربه؟ معقول؟ معقول ترعى أولادك والله عز وجل يجعلهم عاقين لك؟ مستحيل. معقول تختار زوجة لأن مؤمنة لا تسعد بها؟ مستحيل. معقول تترك عمل لله في دخل كبير وترضى بدخل يسير لكن شرعي وتكون آخر الناس؟ مستحيل. وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتختار وأن تعصيه وتربح. هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. معقول شاب كلما رأى فتاة قال أعوذ بالله معاذ الله غض بصره عنه، وإنسان يملأ عينيه من الحرام لا يدع منطقة في جسم الفتاة إلا يملأ محاسنها بعينيه، ثم يتزوجان يعاملان معاملة واحدة؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون؟ تترفع عن شيء محرم ولا تأخذ الثمن، طبعا قد يكون بالآخرة مو بالدنيا، لكن الدنيا ليست دار جزاء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ معقول تنصح مريض بعدم إجراء العملية لأنه لا يحتاجه، وطبيب آخر ينصحه بإجراء عملية ولا يحتاجه؟ أن يعامل الطبيبان سواء بسواء. معقول تعتذر عن أخذ دعوة وأنت محامي أن الدعوة فيها ظلم، ومحامي آخر لو أنه ظالم يأخذ الدعوة ويدافع عن الظلم ليربح منه، ويعامل المحاميان معاملة واحدة؟ والله أذكر إنسان دخل إلى بيتي قال لي كم تقدر عمري؟ قلت له 60. قال لي 76. والله تفاجأت. قال لي والله بإمكاني أن أهدم هذا الجدار. أشعر هيك، قال لي كأنني حصان. 76 يمكن مات من كم سنة، يمكن عاش 90 والله، وما له متقيد بأي شيء من قواعد الصحة بالمناسبة، يعني على كيف عم. قال لي ولكنني عملت في سلك يعني صعب جدا، وفي دخل مخيف لو أراد أن يأخذ مالا حرام. قال لي والله ما أضررت إنسانا واحدا في حياتي ولا أكل قرشا حراما أقسم بالله، والله عز وجل في نهاية حياته كان له بيت بالشام وبيت بمصيف وأولاد متزوجين ومركبة. قال لي أنا بحبوحة كبيرة. قال لي مرة أصيب بحادث وكاد يفقد حياته لأن دمه كله نزف منه إلى أن وصل المستشفى. قال لي وأنا مستلق على طاولة العمليات ناجيت الله، قلت له يا رب إن آذيت لك عبدا من عبادك واحدا فأمتني الآن، وإلا فلي حق عندك أن تشفيني. قال لي ما كنت سبب بإيذاء واحد بكل حياة. قال لي وغيري بنوا مجدهم على أنقاض الناس، بنوا غناهم على إفقار الناس، ملأوا قلوب الناس رعبا. قال لي قصفوا وماتوا فقراء. أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني هي حقيقة بالدين مهمة جدا. لا يمكن أن تعامل كما يعامل الفاسق، لا يمكن أن تعامل كما يعامل المنحرف، لا يمكن أن تعامل إذا كان دخلك حلال كما يعامل من دخله حرام، لا يمكن أن تعامل إن أردت من زواجك طاعة الله كمن أراد من زواجه المتعة فقط، مستحيل. لذلك وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أجرك محفوظ، بل إنك إن تضع لقمة في فم زوجتك تجدها يوم القيامة كجبل أحد، كجبل أحد. واحد بده يتزوج، خطب فتاة مناسبة جدا، الفتاة في طول رجليها فارق ما نسهم، يعني عاها ولادية، فتلبس يعني حذاء كعب 8 سم وكعب زحف، تلبس طويل، الأمر تمام. انخطبت، أعجبت من خطبت، تم الزواج، كتب العقد، يوم العرس انكشفت، حماية كشفتها، قالوا سويت بجهنم. حملت ابنها على تطليق امرأة، قال لها ما اطلق. هو وأمه هكذا، قال لها ما اطلق، ما بكفي. يقسمون بالله خلال سنوات معدودة صار معه 200 مليون. يقسمون بالله في قرابة خلال سنوات معدودة جمع 200 مليون من عمل شريف، عمل عادي، إلا ما بكثر خطر، ما في مشكلة تتزوج. يستوعب الموضوع رحمه. مستحيل تعمل عمل طيب ما تعيش في الدنيا وبالآخر. لذلك في قول ترتعد له المصائب، ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. لو كافر ملحد خدام، الله بيهيئ له من يجازيه على خدمته في الدنيا. أبدا. أيام بتلاقي واحد ما في دين بس بيحب يخدم، أموره ميسرة، دخله معقول، ما عنده مشكلة. الآخرة موضوع ثاني. تخدم إنسان في الدنيا ويضيع عليك هذا العمل، هذا مستحيل. مستحيل على عظمة الله، على كماله، مستحيل على فضله، مستحيل على عدله، على رحمته. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا تترك بيتك مريح قاعد مرتاح، زوجتك معك بالأفطار، هاتوا قهوة وهاتوا شاي، ساونا صحن فواكه، ساونا. تترك هالبيت المريح، تلبس تجي تركب باص تجي على الجامع تقعد على الأرض، لا في كاسة شاي ولا في كاسة، تسمع درس ساعة وترجع ثلاث ساعات، هي بلاش. مستحيل. الله بيضيفك بالجامع، بيضيفك سكينة، بيضيفك حكمة، بيضيفك توفيق بحياتك، بيضيفك أولاد أبرار، بيضيفك زوجة صالحة. قال أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. إذا ما كنت مع الله جيد تحرم الزوجة، تتغلبك بلا سبب أحيانا. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. الله بضيفك وفاق زوجي، بضيفك أولاد أبرار، بضيفك صحة، بضيفك طمأنينة، بضيفك سعادة، بضيفك سكينة، بضيفك. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني ممكن ما تضيف إنسان فات لبيتك شيء، ولو سكرة، ولو كأس من الشاي، مستحيل ما تضيف. يا الله عز وجل أنت في بيته، نوع ضيافته نوع متفوق جدا، يكرمك بسكينة تملأ قلبك، يكرمك بالتوفيق فنيسره لليسرى، يكرمك بالتوفيق. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا تخاف، لا تخاف. يعني ولو أديت أقل عمل تتصوره أنت لن يضيع هذا الأجر، محفوظ عند الله. إن شاء حجر لك ثوابه في الدنيا أو أخره إلى يوم القيامة. واحد رحل بلد غربي يبدو مربى تربية دينية، وجد الفسق غير معقول، أرسل لوالده رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة على جناح السرعة وإما أن أعود إلى البلد. أنا لا أعصي لكم، والوضع لا يحتمل. فالأب طلب منه وكالة، فطب عمل عقد وبعث له شحن جوي. عفوا. يعني بسمع قصة أنه في وفاق بين الزوجين لا يصدق. لماذا؟ إن هذا الزواج بني على طاعة لله عز وجل. الواحد يشوف 50 واحدة بتولد واحدة، هذا على جو أبوه الزواج. يعني بيشوف 50 بتولوان ما شافها. طبعا لما بالمطار عندي لوحة أنا فولاني ما شافها. ممكن ينجح هذا الزواج إلى أقصى درجة لأنه بني على طاعة الزواج. يعني القصص لا تعد ولا تحصى في تعزيز معنى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني بيجي أخ بيشتغل بالمسجد خمس ساعات الخميس شو إخوان خمس ساعات لوجه الله أبدا لوجه الله يمسح البلور هيك بلا مقابل هي عند الله. إيه الله عز وجل قبل توبة بغي رأى كلبا يأكل الثرى من العطش سقته قال فغفر الله لها فشكر لها. الطعم كلب بلا مقابل الطعم هرة تعتني بحيوان مريض بلا أجر هي انزعى من ذهنك. الأهل الدنيا مساكين بيتوهموا أن المؤمن أجدر عم يبذل ماله ويطعمين شو بدك بوجع الراس بيقوله عود ببيتك أريح لك. النبي قال من عاش من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. بيقول لك أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. بالأثر ورد من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهار. والعوام بيقول لك امشي بجنازة لا تمشي بجوازة. هي ما بدي وجع راسي بعتذر هي ما لي فاضي هي ما لي تلاقي في نمط ما بيساوي شيء. أنا في شخصين واحد أقدسه تقديسا لا حدود له إنه لا يخطئ وهو النبي الكريم وفي واحد معه ما بيغلط بس بيحتقره هو الذي لا يعمل ما بيغلط لا بيقدم خدمة لا بيعاون على عمل صالح لا بيساهم بمشروع بينتقد فقط ما بيغلطه ما بيتورط بشيء أبدا اسمه العفريت النفريت نازل واقف دائما أنه ما بيدخل بأعمال صالح مرتاح بس بينتقد بنظر للناس وبيشمت فيه وبينتقدهم دائما. هذا الإنسان مع أنه لا يخطئ يحتقر. من لا يعمل لا يخطئ ما بيشتغل شيء. فلذلك نحن نرجو رحمة الله عز وجل. نعم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحاجة سرية يونس في قصة قصيرة اسمها ست الشام. هل تعرفون من هي ست الشام؟ بعضهم يقول إنها مطعم في دمشق، والآخر يقول إنها نوع من الحلوى مثل العوامة، وكثيرون للأسف لم يعرفوا الإجابة، وهذا دليل على افتقارنا لمعرفة تاريخنا المشرف. ست الشام هي الأميرة زمردة خاتون بنت الملك نجم الدين أيوب، ألقابها كثيرة، فهي السيدة الأميرة وأم الفقراء وراعية العلم. هي ابنة ملك وأم ملك وأخت الملوك وعماتهم، لها من الأقارب المحارم 35 ملكا. وبالرغم من هذه المكانة الرفيعة لم تحرك فيها الغرور، بل سخرت كل إمكاناتها ومكانتها وسرائها للعلم الشرعي وخدمة الفقراء. هي الأخت الصغرى للملك صلاح الدين الأيوبي، منه ومعه تعلمت الأخلاق النبيلة وعلم الفقه الحديث، حتى غدت عالمة من علماء الشافعية، مما أهلها لتدريس بنات جيلها وعصرها في القديم. سكنت دمشق مقابل البيمارستان النوري، منزلها الكبير جعلته مقصدا لطلاب العلم وحفظ القرآن، وجلبت خيرة المدرسين من أمثال الشافعي، وأنفقت آلاف الدنانير لتصنيع الأدوية وتوزيعها مجانا على مدار العام على الفقراء والمحتاجين. أما في الحروب فكان منزلها امتدادا لمعارك أخيها صلاح الدين، بتأمين مأوى للجرحى والهاربين من بطش الفرنجة، مع أن هذا العمل من واجبات الدولة، ولكنها أبت إلا أن يكون هذا الشرف في منزلها وتحت إشرافها وعلى نفقتها. لم يكن لديها وقت فراغ تمضيه في الثرثرة كغيرها من زوجات المسؤولين والأغنياء، بل سخرت وقتها ومالها لبيتها وعلمها وولديها الوحيد حسام الدين الذي لم تنجب غيره، وعلمته الفقه وجعلت منه فارسا عظيما قاد المعارك، وفتح نابلس وتولى إمارتها، وكأمه لم يمنعه منصبه من الصفوة الأولى في المعارك حتى استشهد في معركة حطين ودفنته والدته في بيتها. أما عن إنجازاتها العظيمة فهي عديدة، منها بناؤها عدد 2 مدرسة عظيمتين، هي المدرسة الشافعية الجوانية والمدرسة الشامية البرانية. عمرها كله أمضته في خدمة العلم والناس، إلى أن توفيت في عام 616 هجرية، ولم يشهد تاريخ الشام أعظم من جنازتها. أمنت بأن خير الناس أنفعهم للناس، خولتها أعمالها الصالحة وليس غناها ونسبها، فحق عليها لقب ست الشام. كم نحتاج لأمثالك اليوم، وإن كنا لا نستطيع أن ننجب مثلك، فحق علينا أن نخلد ذكراك ونحدث أطفالنا عنك وعن أمثالك. اقرأوا تاريخنا على أولادكم، ففيه ما نحتاجه الآن بدلا من الجري وراء إرهاصات اخترعها الغرب لشخصيات تافهة. لأننا في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن نتذكر تاريخنا ونتذكر أبطالنا ونتذكر ما كان عليه الإسلام في سنواته الأولى، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه فرسان الأمة من الانتماء للإسلام والعمل على قوته وعلى أن يسود ونشر الدعوة في جميع أنحاء العالم. وكان في كل مكان ينزل فيه مسلمون على العهد وعلى نشر الدعوة داعمين لله وللدين، كان هناك الإسلام قويا. والدليل على ذلك الإسلام لم ينتشر أبدا بالسيف، بل انتشر بالأخلاق والسلوك، وكيف كان المسلمون الأوائل على طريق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جميعا كانوا على خلق عظيم، كما قال الله تعالى في رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم أتم علينا نعمة الإسلام وتوفنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: قارئ القرآن.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا.

هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق فاطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير، هو يوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع، أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له

خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم.
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا وأن يوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 20 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسابع من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، ثلاث وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا. ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال، تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي. الكيان الصهيوني، أبو الظهور حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء تركيا في سوريا. الكيان الصهيوني يعترف، خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد. قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة. جنوب لبنان، نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر. سوريا، تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة. نادي الأسير الفلسطيني، إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم. الكيان الصهيوني، رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات. الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصر. الكيان الصهيوني، ضربة أبو الظهور، نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر. فلسطين المحتلة غزة، حتى البحر لاحقنا، مسن جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة. فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. بريطانيا، نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، نؤجل أحيانا قرارات المستقبل إلى أن تفرض الظروف اتخاذها في لحظة قد لا نكون فيها قادرين على ذلك بأنفسنا. حادث مفاجئ، مرض أو ظرف طارئ قد يجعل قراراتنا المالية والصحية والشخصية بيد أشخاص آخرين. لذلك التخطيط القانوني لا يرتبط بالعمر أو بحجم الممتلكات، بل بالاستعداد لحماية أنفسنا وعائلاتنا عندما نفقد القدرة على اتخاذ القرار. فهل تكفي الوصية؟ ومن يتولى شؤوننا المالية إذا فقدنا القدرة على اتخاذ القرار؟ ومن نختار لاتخاذ القرارات الصحية والشخصية نيابة عنا؟ كامبرا، يشهد البرلمان الفيدرالي الأسترالي أسبوعا حافلا بالمفاوضات حول إصلاحات بارزة في مقدمتها قيود جديدة على إعلانات المقامرة. فقد توصل حزب العمال والائتلاف إلى اتفاق يحد من الحوافز الموجهة للفئات الأكثر عرضة لأضرار المقامرة، ويعتمد نظام إلغاء الاشتراك في إعلانات المقامرة عبر خدمات البث مع مراجعة القوانين بعد 3 سنوات. وفي المقابل تواجه عقبة سياسية بعدما هدد الائتلاف بعرقلتها ما لم تسرع الحكومة NDIS إصلاحات نظام معالجة ما يعرف بالثغرة الضريبية للأرامل. وفي ملف آخر، طرحت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون خفض ضريبة التبغ بنسبة تصل إلى 75% وتجميد زيادتها 3 سنوات بهدف مكافحة السوق السوداء والجريمة المنظمة. ويشير الموقف إلى تقارب محتمل بين الائتلاف وأمة واحدة فيما تستمر المفاوضات حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. لم يكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يغادر الكيان الصهيوني عقب لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب للدفع في تنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة حتى تصاعدت الغارات الصهيونية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. ويضع هذا التصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار جديد بعد أن بذلت بلاده جهودا من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في أكتوبر تشرين الأول الماضي. الكيان الصهيوني. تفتح الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا فصلا جديدا من التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا بعدما بات الكيان الصهيوني يردد أن أي وجود تركي متنام في سوريا يتقاطع مع حساباتها الأمنية. وقد قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس أن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يعترف. في أحدث اعتداءاته على سوريا اعترف الكيان الصهيوني الثلاثاء 18 من أغسطس آب 2026 بقصف مطار أبو الظهور السوري في إدلب مبررا ذلك بما سماه اتفاقا سابقا كان يقضي بإبقاء الوضع القائم في المسائل الأمنية وأن سوريا كانت على وشك خرق الاتفاق مع خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ادعاءات الكيان الصهيوني بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين. قطر. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية وعدد من قيادات الحركة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. جنوب لبنان. شهدت مدينة النبطية جنوب لبنان موجة نزوح جديدة خلال الأيام الماضية إثر القصف الصهيوني المكثف الذي استهدف محيطها. ويركز القصف الصهيوني بشكل خاص على تلال علي الطاهر المشرف على المدينة وسط مخاوف واسعة بين الأهالي من جولة تصعيد جديدة ضمن مساعي الجيش الصهيوني للسيطرة على تلك المرتفعات الاستراتيجية. سوريا. تسلط الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا الضوء على تنامي التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا على الساحة السورية في وقت حذر فيه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين. وشن الكيان الصهيوني فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في خطوة جاءت وسط تقارير عن اهتمام من تركي بالموقع وإمكانية إعادة تأهيله. وتكتسب العملية حساسية إضافية لأنها نقلت الاستهداف الصهيوني إلى شمال سوريا حيث يتركز جزء مهم من الحضور والنفوذ التركي. مستشفيات غزة. تزداد مأساة المرضى في قطاع غزة يوما بعد يوم ومنهم حالة الطفل بسام الذي يعاني مرضا نادرا وصعبا يصيب كبار السن غالبا إذ يعاني تليفا حادا في الرئتين يؤثر على القلب مما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لتصل إلى 70% بدلا من 90% في مستواها الطبيعي. لكن سبيل العلاج أضحت شبه منعدمة في قطاع جفت فيه ينابيع الحياة في ظل القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الصهيوني. نادي الأسير الفلسطيني. دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الكيان الصهيوني بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال الصهيوني في تحويل التحريض والتشريع الذي أقرته إلى إجراءات تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظتا درعا وريف دمشق فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وفي أعقاب ذلك زار رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زامير جنوده المتوغلين في جنوب سوريا غداة قصف تل أبيب مطار أبو الظهور العسكري السوري الثلاثاء. الكيان الصهيوني. اقتحم الجيش الصهيوني أمس عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات في وقت يواصل فيه حصار 3 منازل ببلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الصهيوني اعتقل 30 فلسطينيا بينهم صحفي خلال حملة الاقتحامات والمداهمات فجر أمس. الكيان الصهيوني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وأضاف نتنياهو: أوضحنا أننا لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا، ويبدو أنه لم يسمعون جيدا، فحرصنا على أن يفهموا بشكل أفضل بحسب تعبيره. وذلك في إشارة إلى القصف الصهيوني الذي استهدف الثلاثاء مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. فلسطين المحتلة غزة. لم تخرج السيدة المسنة إلى البحر بحثا عن النجاة، بل عن لحظة هدوء دقائق قليلة تستنشق فيها الهواء بعيدا عن أصوات القصف وصقل الحرب، لكن البحر الذي اعتاد سكان غزة اللجوء إليه متنفسا لم يكن هذه المرة أكثر أمانا من بقية الأماكن. وقال بيان وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 14 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مواطنين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. فرنسا وألمانيا. أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة. وأوضح الوزير الفرنسي بارو في مقابلة صحفية أن بلاده منعت بن غفير من دخول أراضيها في 23 مايو أيار الماضي، مبررا القرار بتصريحات لوزير الصهيوني الداعية إلى عمليات إقصاء وقتل يستهدف فيها من لا يشكلون خطرا، ناهيك عن نشر مقطع فيديو يظهر احتجاز ناشطين إثر إبحارهم على متن أسطول الصمود. الولايات المتحدة الأمريكية. أثارت تصريحات الناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر التي دعت فيها إلى ترحيل المسلمين جماعيا واستخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد وإخراج المسلمين من الولايات المتحدة موجة واسعة من الانتقادات وسط اتهامات لها بالتحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين. وخلال مشاركتها في بودكاست مع تشارلز داونرز قالت لومر إن من الأسهل بكثير ترحيل المسلمين جماعيا داعية إلى استخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد واعتقال وترحيل من وصفتهم بالغزاة الإسلاميين، ومؤكدة أن الإسلام لا مكان له في أمريكا. بريطانيا. تداولت حسابات يمينية على منصة إكس مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا لمسلمين يسيرون في شوارع مدينة ليستر البريطانية، وقدمت المشاهد على أنها مظاهرة تطالب بتوسيع تراخيص بناء المساجد والسماح ببث الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا. ورافقت المنشورات أوصاف تزعم أن ليستر أصبحت إسلام آباد ثانية، وأن بريطانيا تقترب من الخلافة الإسلامية في إطار خطاب أوسع يحذر من تغير التركيبة الديمغرافية والثقافية للمدن البريطانية بسبب الهجرة والمسلمين وفق تلك المزاعم. الخبر الأخير في هذه النشرة. قائد عسكري روسي يتوقع. توقع قائد عسكري روسي رفيع زوال الكيان الصهيوني جراء الحرب الحالية والتصعيد المستمر في المنطقة، مشيرا إلى أن تل أبيب تبالغ في تقدير قوتها، وهذا التقدير الخاطئ قد يؤدي إلى انهيارها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن القائد العسكري الروسي أبتي علاء دينوف نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية قوله: علينا أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر في التصاعد، وأعتقد أن هدف الكيان الصهيوني بالذات هو تصعيد الصراع إلى أقصى حد ممكن وجر كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله إليه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أنت والقانون، 3 وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا. ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال. تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتقابي. الكيان الصهيوني أبو الظهور حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء لتركيا في سوريا. الكيان الصهيوني يعترف خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد. قطر رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة. جنوب لبنان نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر. سوريا تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة. نادي الأسير الفلسطيني إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم. الكيان الصهيوني رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات. الكيان الصهيوني الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصرى. الكيان الصهيوني ضربة أو الظهور، نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر. فلسطين المحتلة غزة حتى البحر لاحقنا، مسنة جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة. فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. بريطانيا نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. أما الآن أحبة الله نوفيكم النشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 12 درجة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام الخامسة والدقيقة 32، ويرفع الأذان العشاء تمام السادسة والدقيقة 49. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نار الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم إن
1: اللهم إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على
0: لله
1: ذكر الله
0: دائم
1: دائما
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الذكر عند الصباح والمساء.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.

0: صورة أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة.
1: يا فتاة الإسلام، إن كلمة الحرية التي ينادون بها مستعارة، وإنها كلمة آثمة كاذبة خاطئة، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فوالله لم يأتي بالحرية إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومصطلح الحرية عندهم مصطلح كاذب خاطئ آثم. والمصطلح الصحيح أن حرية المرأة تتمثل في سترها وعفافها وحجابها وتعليمها وقيمتها وشيمتها، وهذه تكمن في الكتاب والسنة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، صدق الله العظيم. ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تتصدى لهذا الغزو المقصود لعدة أسباب، ألا وهي: أولاً أن تتحصن بتقوى الله ومراقبته عز وجل، ثانياً أن تتحصن بالعلم الشرعي، وأن يكون مصدر التلقي عندها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون لها ورد يومي تطلع فيه على أسرار الرسالة الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً أن تكثر من النوافل، وأن يكون لها أوراد من الذكر واتصال بالله ليعمر قلبها، ويدخل في ذلك حفظ جوارحها مع الله عز وجل، كغض البصر وعدم الخلوة بالأجنبي وعدم الخروج بدون محرم وعدم التبرج والبعد عن الشبهات والأماكن التي تورث التهم. أختي المسلمة، بعد هذه الجولة من التحذيرات والنصائح والإرشادات، أقول لابد من كل امرأة أن تدعو إلى ربها بقدر استطاعتها، وينبغي لك أن تشاركي في إنقاذ أخواتك المسلمات، وأن يكون لك دور في مجتمعك المسلم بالدعوة والتوجيه إلى الصراط المستقيم. إن النصارى على اختلاف أعمارهم يدعون إلى التنصير، الكهول والعجائز والشباب والشابات يضحون بكل كبير وصغير من أجل الدعوة، ونحن أهل الحق والهدى غافلون في سبات طويل، أفلا نكون خيرا منهم؟ إذن لا بد من التضحية والصبر، فإن الدعوة يواجهها بعض المصاعب، والمرأة الداعية تحتاج إلى عزيمة وصدق وإخلاص وصمود أمام التيارات المعادية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والدعوة ليست مقصورة على مستويات معينة، فكل يتحمل قسط من الدعوة حسب استطاعته. ومن أساليب الدعوة أن تدعو المرأة المسلمة بأخلاقها وملبسها وعدم تبرجها، وتربية أبنائها وأخواتها تربية إسلامية صحيحة، إهداء الشريط والكتاب الإسلامي، إقامة المحاضرات والندوات، الكتابة في الصحف والمجلات، النصح والإرشادات في المناسبات، وغير ذلك من الأساليب المناسبة. وفي الختام أذكرك أختي المسلمة بأن الدعوة تكون بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر على الأذى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا مسلمة.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب. الله

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

التاريخ مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على أحد، لكنه عن نداء الحق في صمم. لا يرهبنك

أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا. طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟
وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، وغري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له. وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي وصلنا إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع أهله وذوي القربى، وتحدثنا عن كريم أسرته وحسن معاملته مع زوجاته وسائر أهله. بقيت نقطة، فقد روى الشيخان والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: جلست 11 امرأة تقص عليه قصة، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل سيرقى ولا سمين سينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أن أفقده، إن أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه الباطنة وعيوبه الظاهرة. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة مكة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، قصة طويلة. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو مقامه وعلى رفعة شأنه، وعلى أنه مشغول بعظائم الأمور، وعلى أنه يحمل أكبر رسالة على الإطلاق، ومع أن شغله الشاغل نشر الحق في الأرض، كل هذه المهام الصعبة التي يتحملها، وكل هذه الهموم الكبيرة التي تملأ قلبه، وكل هذه الأهداف البعيدة التي يسعى إليها، وكل هذه الرحمة التي في قلبه على البشر، كل هذا ما منعه أن يصغي إلى السيدة عائشة تحدثه عن قصة سمعتها تتعلق بالحياة الجاهلية. ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن من أحد مفردات الأخلاق ومن أحد كمالات النبي عليه الصلاة والسلام حسن إصغائه. يعني أنت تأتي إلى البيت، لا شك أن الزوجة عندها لك حديث طويل، معظم هذا الحديث قد لا يعنيك، وقد لا تعبأ بتفصيلاته، وقد لا ترى أنه حديثا يليق بك، لكن الكمال أن تسمع، والكمال أن تصغي. قد يأتي ابنك من المدرسة فيحدثك عن خلاف نسب مع رفيقه، وكيف أن صديقه شكاه إلى المعلم، وكيف أن المعلم عاقبه ظلما، وكيف حديث طويل، وقد يبكي وينفعل ويحدثك، أنت كمؤمن ماذا عليك أن تفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تصغي. الإصغاء كمان. الإنسان أحيانا يكون في حالة ضيق شديد، يكون في ألم شديد، يعاني من مشكلة، أربعة أخماس شفائه منها البوح، أن يبوح بها. لذلك الآن الأطباء النفسيون يستمعون إلى المريض بهدوء جم، بهدوء بالغ وأدب جم، حتى يبوح المريض بكل ما في نفسه. لذلك المؤمن أحد جوانب كماله الإصغاء والاستماع وحسن التلقي والاهتمام. ولا في واحد من المؤمنين إلا وله بيت، وله زوجة، وله أولاد، وله أصدقاء، له إخوة صغار، إخوة كبار، قد يحدثونه حديثا لا يعنيه، لا يهتم له، لا يتعلق بمشاغله الكبيرة، ولكن الأدب يقتضي أن يصغي، وتراه يصغي بالحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. قصة طويلة جدا روتها السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت واحدة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الأرنب يعني مس لطيف، والزرنب نبات عطر. وقالت واحدة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت واحدة: زوجي مالك، مالك غير مالك، خير من ملك، له إبل كثيرات، قليلات المسارح، إن سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. كريم كان. كل امرأة تحدثت عن زوجها حديثا بليغا دقيقا واقعيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، انتقى من هذه القصة الطويلة، أن إحدى الزوجات أثنت على زوجها ثناء كبيرا وهو أبو زرع، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني اختار من هذه النماذج أرقى نموذج وقال: أنا لعلي لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية تقول قالت: بل أنت خير من أبي زرع. يعني حديث بين النبي وزوجته في البيت. أحيانا هناك رغبة جامحة أن نتعرف إلى هؤلاء العظماء، ماذا يفعلون في البيت؟ ماذا يتكلمون؟ بماذا ينشغلون؟ ما اهتماماتهم في البيت؟ كيف يعاملون أهل البيت؟ هذه صورة واقعية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. السيدة عائشة روت له قصة طويلة منتزعة من الحياة الجاهلية عن نساء كثر تحدثنا عن أزواجهم حديثا واقعيا. وقد استنبط العلماء الأحكام التالية: قال العلماء: ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب الثمر معهم. يعني وقت من أوقاتك تجلس مع زوجتك، تسمع له، تحدثه، تمزح معها مزاح شرعي، تصغي إلى همومه، إلى مشكلاته، تحدثك عن أهله، عن أخواته، عن والدته. إصغاؤك لزوجتك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إصغاؤك لأولادك الصغار وهم يتحدثون عن همومهم لك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اقتدوا بهذا الخلق. إذا ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب الثمر معهم، كملاطفة الزوجة وإناث الضيف. قال: ويجوز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره. هل هذا غيبة؟ الجواب لا. لماذا ليس غيبة؟ من هم هؤلاء الرجال؟ ما ذكرنا أسماءهم. من هن هؤلاء النسوة؟ ما ذكرنا أسماءهم. يجوز ذكر كما قال العلماء المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره، فإنه ليس بغيبة. وغاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة. يعني في رجل فعل هذا مع زوجته، ليس هذا غيبة. هناك امرأة فعلت كذا مع زوجها، ليس في هذا غيبة ما دام ما في ذكر. لكن أيها الإخوة دققوا فيما سأقوله بعد قليل. لو أنك ذكرت رجلا نكرة، لكن ذكرت أنه يسكن في المكان الفلاني، يعمل في العمل الفلاني، تزوج قبل شهر، والسامع يعرف من هذا الذي تزوج قبل شهر ويعمل يسكن في المكان الفلاني ويعمل العمل الفلاني، يعني أنت أعطيت بعض القرائن التي تشير إليه. هذه غيبة ورب الكعبة. يعني أية قرائن تعطيها لإسم مجهول بحيث يغدو هذا المجهول معلوما، هذه غيبة ورب الكعبة. فإذا قلت رجل، لكن رجل يحمل الشهادة الفلانية، يسكن في المكان الفلاني، يعمل في المكان الفلاني، عرفته وانتهى الأمر. لو لم تذكر اسمه فهذا غيبة ولا شك. وأيضا العلماء استنبطوا من هذه القصة أنه يجوز الحديث عن الأمم الماضية والأجيال البائدة وضرب الأمثال بهم، لأن في سيرهم عبرة واستبصارا للناس. في شيء آخر، يعني أيام يكون في موضوعات جادة، موضوع جاد، أيام دراسة جادة، موضوع فقهي، موضوع في التفسير، موضوع في الحديث، يعني إذا كان في ترفة ترطب الجو، تجدد النشاط، ترسم على الوجوه ابتسامة، هذا من لوازم التعليم. حكم آخر، لك أن تذكر طرفة لطيفة تريح المستمعين، تجدد نشاطهم، تعطيهم القوة على متابعة المحاضرة، أيضا هذا حكم آخر. يروى عن القاضي عياض أن التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس وجلاء للقلب. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصبأ كما يصبأ الحديد. عظماء العالم عندهم روح مرحة، الروح المرحة والطرف اللطيفة والفكاهة المنضبطة، هذا يجذب المستمع ويجدد النشاط. فأنا أقترح على أخواننا الكرام، إذا كنت في البيت لا تكن يعني جادا إلى درجة المقت، كن لينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما ضحاكا. اروي بعض الطرق، ابتسم، اذكر الأسماء متحببا، انظر نظرة عطف. هذا الذي يقيم الود في البيت، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. آباء كثيرون يقولون: يا أخي افتح البراد مليان، أهلك يريدون ابتسامتك، البراد مليان كثر خيرك، لكن أهلك يريدون ابتسامتك، طلاقة وجهك، الكلمة اللطيفة، السلام، السؤال عن الصحة، التعطف، التحبب، التودد، هذا الذي يريده الآخرون منك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، طلاقة الوجه صدقة. هكذا وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، فما قال لي أف قط ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. هذه رواية لسيدنا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية أبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني قط، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه لو قدر شيء لكان. 10 سنوات، أيام تكون بمحل تجاري بيغلط غلطة طفيفة الصانع، بيسب أبوه على أبوه اللي خلفه، على أبوه اللي عرفوا عليه، الطفل مسكين حينسحق سحق، كيف يأتي معلمين؟ أما المؤمن يتخلق بأخلاق النبي. حلم كاد الحليم أن يكون نبيا، الحلم سيد الأخلاق. أحيانا في كلمات تجرح، لو أنك ذبحته بالسكين أهون عليه من هذه الكلمات القاسية التي تحقره بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحمر الوجوه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بما يكره. إذا أراد أن يصلح من عيوب أصحابه صعد المنبر وقال: ما بل أقوام يفعلون كذا وكذا، عمم، ما بل أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. من أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه، كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله ويقبل عليه ويلاطفه. يعني يا ما آباء مشغول في قضية تشغل باله، يحدثه ابنه كثيرا، شو حكيت له ما انتبهت، تحدثه زوجته لا يصغي إليه. عدم الإصغاء يجرح المتكلم. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي، يعني أراد أن يهمس بأذنه، يعني يكلمه سرا فينحي النبي رأسه عنه، أبدا ما فعلها ولا مرة واحدة. إنسان قرب فمه إلى أذن النبي ليسر إليه سرا، ما فعل النبي في حياته كلها أن يبتعد عن هذا المتكلم حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن أصحابه في سفر انكبوا على الماء فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا الملأ، يعني أحسنوا أخلاقكم، كلكم سيروى. ففعلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسب، قال أبو قتادة: وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. فشربت وشرب رسول الله. ما قولكم؟ راح واحد مع أخوانه على الحج، طلعوا كلهم نسوا الشيخ تحت على الباب. يا متأ في أدب أحيانا. سيدنا النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق سقى أصحابه واحدا واحدا، بقي هو وأبو قتادة. قال: اشرب. قال: والله لا أشرب قبل أن تشرب. قال: اشرب فإن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم نفسك إذا كنت مع مجموعة تكون كالأب. كثير لاحظت بنزهات يقوم بها بعض الإخوة الكرام، يوضع الطعام على المائدة، المجموع 10 موجود 7 يبدأون بالطعام، وثلاثة في خدمة هؤلاء، لكنه يعجبني ألا نأكل لقمة واحدة قبل أن يجتمع الكل على المائدة. وكبير القوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا السنة. يعني لاحظت الملاحظة يعني أولا واضحة جدا ومنتشرة جدا. 2-3 إنسان ما قعدوا على الأكل، الكل بدوا يأكل. الأكمل لا نأكل حتى نستكمل العدد. أين فلان يحضر الماء؟ نحن في انتظاره. أين فلان يأتي بالخبز؟ نحن في انتظاره. نرسو جميعا عندئذ نأكل، هكذا السنة. وعن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم. إنسان شرير يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك، وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني من خير القوم. فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يسأل عن شيء الجواب قد يسوءه، فالأكمل أن لا يسأل. ولهذه الآية معنى آخر، الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء. هذا الذي سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا لا والله، لكن الحكمة التي تستنبط من سكوت الشارع الحكيم عن بعض الأشياء لا تقل عن حكمة التشريع نفسها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا قال تألف الناس، يعني المؤمن مألفة يألف ويولف. وكان عليه الصلاة والسلام أطلق الناس وجها وأكثرهم تبسما وأحسنهم بشرا. الابتسامة أيها الأخ الكريم لا تكلفك شيئا، لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك. الابتسامة لا تكلف شيئا لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك، يعني مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير معمل، صاحب متجر، عنده موظفين، دخل مبتسم يعني السلام عليكم كيف حالكم، هذه الكلمات الخفيفة اللطيفة هذه تفعل فعل السحر. إياك أن تظن بها على من هم معك، تجدد نشاطهم، تبعث فيهم الهمة. وروى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. عود نفسك ابتسامة دائمة، ترحيب شديد، سلام حار، سؤال عن الصحة، عن الأهل. يعني يخطر في بالي أحيانا إنسان جاء من مكان بعيد، كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الأمطار عندكم؟ الحمد لله. الأهل بخير إن شاء الله. هذا اللسان الكلمة الطيبة صدقة. فالنبي الكريم إذا جاءه الوحي أو وعظ قوما قلت نذير قوم، هو نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. تقول السيدة عائشة حينما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، قالت كان ألين الناس، ألين الناس بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه، ألين الناس ضحاكا بساما. هذا الدرس لا لأخذ العلم ولكن للتطبيق العملي. هذه الدروس قيمتها في التطبيق كمعلومات لا تقدم ولا تؤخر. النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام عند الله، لا يزيده رفعة أن نتحدث عن شمائله، ولا يقلل من قدره أن نسكت عن شمائله، لا يزيده رفعة الحديث عن شمائله، ولا ينتقص من قدره إذا سكتنا عن هذه الشمائل. ولكن إذا درسناها وذكرناها وذكرنا بها فمن أجل أن تكون مطبقة في حياتنا. أخواننا الكرام، بيت المؤمن ينبغي أن يكون قطعة من الجنة، ولو كان بيتا صغيرا، ولو كان الطعام خشنا، ولو كان اللباس رخيصا، ولو كان الموقع ليس فخما. السعادة لا تأتيك من الخارج لكنها تنبع من الداخل، من داخلك تنبع السعادة، من إيمانك بالله، من إرادتك أن تدخل على قلب من حولك السرور. إذا أردت ذلك كنت أنت أسعد الناس، إذا أردت أن تسعد فأسعد الناس. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام.

عليكم ورحمة الله، ينبغي أن أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتبسم أسو السلام تسلم. وعن علي كرم الله وجهه قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. شيء قليل يكون حولك أحباب وكل إنسان تعطيه حقه وتعرف قدره وتعرف ميزاته وتعرف تفوقه وتعرف جوانب عظمته وتعرف بطولاته وتعطي كل إنسان حقه. هكذا السنة، مرحبا بالطيب المطيب. سيدنا عمر: لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا الصديق: ما ساءني قط فاعرف له ذلك. سيدنا سعد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا معاذ: والله إني أحبك يا معاذ. سيدنا خالد: سيف من سيوف الله. سيدنا أبو عبيدة: أمين هذه الأمة. سيدنا الزبير: حواري هذه الأمة. مرة قلت لكم: دخل على المسجد رجل وكان النبي قد بدأ بالصلاة، فخاف هذا الصحابي أن تفوته الركعة مع رسول الله، فأحدث في المسجد جلبة وضجيج. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: زادك الله حرصا ولا تعود. علمنا إذا أردت أن تنتقد أحدا ممن معك في العمل، ذكره أولا بنواحيه الإيجابية، وبعد إذن حاول أن توجهه إلى الوجه الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنك. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وفي رواية قرأتها قبل حين: كان عليه الصلاة والسلام يقف لابنته فاطمة إذا دخلت عليه. الود الذي بين النبي وبين أهله يفوق حد التصور. يعني أنت إذا قلدت النبي، دخلت عليك ابنتك المتزوجة مع زوجها، فوقفت فنهضت واقفا وقلت: أهلا أهلا ببنيتي الحبيبة، وصافحتها وأجلستها وسألتها عن صحتها وعن أولادها وعن زوجها وكيف حالها، هذا عمل عظيم. شددتها إليك، ألفت قلبها، جبرت خاطرها، أكرمتها. هكذا فعل النبي. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. لما جاء عكرمة ابن أبي جهل إلى النبي قال: مرحبا بالراكب المهاجر. مرحبا بالراكب المهاجر. وقالت أم هانئ رضي الله عنها: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. سلام لطيف، أن تناديه باسمه أو بأحب الأسماء إليه أو بصفته أو بما يحبه من الكنى، هذا من السنة. وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير، كيف حالك يا فلان؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ كيف عملك؟ هل أنت بخير؟ هل تشكو شيئا؟ قل لي. هكذا المؤمن. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت؟ قال: بخير

0: من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة. أنا من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة، أنا بخير. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردته منك. واحد هكذا تروي بعض الكتب، سأل النبي عن حاله، كان فقير، قال له: حالي كما ترى، انت شايف. أول قال له: كيف حالك يا فلان؟ قال: بخير والحمد لله، أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي أردته منك. إذا قلت الحمد لله، لو كنت متعب، لو كنت تعاني مشكلة، لو كنت تعاني مرض، هذا شيء عظيم. تقول الحمد لله على كل شيء، على كل حال. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور وفق ما يريد يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد كان يقول: الحمد لله على كل حال. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم، هكذا علمنا: أنزل الناس منازلهم، أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. كان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إنسان كله مثلا عمل معين، كله شأن، كان غني، افتقر، يعني الإنسان مفروض فيه يحترم احترام زائد، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما بعث النبي، روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. من شدة فرح النبي اللهم صل عليه ألقى إلي كساءه. وفي رواية البزار: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط إلي رداءه فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني. وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه. ملاحظة: رجل كريم قوم ما وجد مكان، جلس على الباب، فالنبي وهو يحدث أصحابه انتبه، خلع رداءه وألقاه إليه، قال: اجلس عليه. ما هذه الأخلاق؟ فأخذه جرير، جلس عليه، أخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. خلع رداءه وألقاه إليه وقال: اجلس عليه. سيدنا النبي، هذا الرجل الكريم المجلي، أخذ الرداء وضعه على وجهه وقبله وجعل يبكي وصار يقول: ما كنت لأجلس على ردائك يا رسول الله، على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه إليه وسادة فقال عدي: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة، ألقاها لعدي وقال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض، وأسلم عدي ابن حاتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. يعني أيام هكذا أنا أعرف بالتعليم، أحيانا يكون في مدرس كان مدير تربية سابق، كان مدير ثانوية سابق، الكمال يقتضي أن تعامل معاملة خاصة. أكرموا عزيزكم. بجوز إنسان كان غني وافتقر، يعني المفروض أنت تعامله على أعلى درجة وصلة لو الآن تركه. وعن عبد الرحمن ابن عبد قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومه، فذكر حديثا فيه أن النبي أكرم أن النبي أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم. فقال رجل من جلسائه: يا رسول الله، إنا نراك أكرمت هذا الرجل. فقال: إن هذا شريف قومه، إذا أتاكم شريف قومه فأكرموه. تعلموا أيها الإخوة، إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. وفي حديث آخر: إذا كانت عندك كريمة قوم فأكرمها. امرأة كبيرة في السن، يعني إلى شأن في أهلها، أكرمها. وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد قيس يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دققوا في هذه القصة. فاشتد فرحهم أي الصحابة، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا. وفد عبد قيس جاء النبي طبعا جاءوا مسلمين، جاءوا ليسلموا. الصحابة الكرام اشتد فرحهم، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا. فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، فقال عليه الصلاة والسلام: أهذا الأشج؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي رجله واتكأ. فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله: ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم، وسمى له صلى الله عليه وسلم قرية وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وطئت بلادكم وفسح لي فيها. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان، ألانوا فروشنا وأصابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعجب النبي وفرح لما حدث. في القصة أدق نقطة، وهي قال عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء إخوانكم، إنهم أشباهكم في الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، لا مكرهين ولا عقب مصيبة أسلموا، هم في قوتهم وصحتهم وشدتهم واختيارهم أسلموا. معنى ذلك هذا الإسلام الذي يكون يعني عن مبادرة منك، لا عن قهر ولا عن خوف ولا بعد مصيبة ولا بعد شبح مصيبة ولا بعد قلق، هذا إسلام له وزنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أخلاقه مع أصحابه ومع الوفود، الترحيب التكريم، ويعرف كل قوم من رئيسهم من زعيمهم من سيدهم، له معاملة خاصة. وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس قادم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، والحديث عن أخلاقه يبعث في النفس السرور والسعادة، كيف لا إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين وسيد الأنبياء والمرسلين؟ هي أخلاقه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزق.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن

الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

آدم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى

وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم

الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم

أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا

الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان

من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو لله

0: بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء من إذاعة القرآن الكريم.

0: سيدني أستراليا، نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 20 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسابع من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، ثلاث وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا. ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال، تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي، الكيان الصهيوني، أبو الظهور حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء لتركيا في سوريا، الكيان الصهيوني يعترف، خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد، قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة، جنوب لبنان، نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر، سوريا، تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة، نادي الأسير الفلسطيني، إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم، الكيان الصهيوني، رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات، الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصر، الكيان الصهيوني، ضربة أبو الظهور، نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر، فلسطين المحتلة غزة، حتى البحر لاحقنا، مسنة جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة، فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات، الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا، بريطانيا، نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، نؤجل أحيانا قرارات المستقبل إلى أن تفرض الظروف اتخاذها في لحظة قد لا نكون فيها قادرين على ذلك بأنفسنا، حادث مفاجئ، مرض أو ظرف طارئ قد يجعل قراراتنا المالية والصحية والشخصية بيد أشخاص آخرين، لذلك التخطيط القانوني لا يرتبط بالعمر أو بحجم الممتلكات، بل بالاستعداد لحماية أنفسنا وعائلاتنا عندما نفقد القدرة على اتخاذ القرار. فهل تكفي الوصية؟ ومن يتولى شؤوننا المالية إذا فقدنا القدرة على اتخاذ القرار؟ ومن نختار لاتخاذ القرارات الصحية والشخصية نيابة عنا؟ كامبرا، يشهد البرلمان الفيدرالي الأسترالي أسبوعا حافلا بالمفاوضات حول إصلاحات بارزة في مقدمتها قيود جديدة على إعلانات المقامرة، فقد توصل حزب العمال والائتلاف إلى اتفاق يحد من الحوافز الموجهة للفئات الأكثر عرضة لأضرار المقامرة، ويعتمد نظام إلغاء الاشتراك في إعلانات المقامرة عبر خدمات البث مع مراجعة القوانين بعد 3 سنوات. وفي المقابل تواجه عقبة سياسية بعدما هدد الائتلاف بعرقلتها ما لم تسرع الحكومة NDIS إصلاحات نظام معالجة ما يعرف بالثغرة الضريبية للأرامل. وفي ملف آخر طرحت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون خفض ضريبة التبغ بنسبة تصل إلى 75% وتجميد زيادتها 3 سنوات بهدف مكافحة السوق السوداء والجريمة المنظمة، ويشير الموقف إلى تقارب محتمل بين الائتلاف وأمة واحدة فيما تستمر المفاوضات حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة، لم يكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يغادر الكيان الصهيوني عقب لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب للدفع في تنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة، حتى تصاعدت الغارات الصهيونية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. ويضع هذا التصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار جديد بعد أن بذلت بلاده جهودا من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في أكتوبر تشرين الأول الماضي. الكيان الصهيوني تفتح الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا فصلا جديدا من التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا، بعدما بات الكيان الصهيوني يردد أن أي وجود تركي متنام في سوريا يتقاطع مع حساباتها الأمنية. وقد قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس أن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يعترف في أحدث اعتداءاته على سوريا، اعترف الكيان الصهيوني الثلاثاء 18 من أغسطس آب 2026 بقصف مطار أبو الظهور السوري في إدلب، مبررا ذلك بما سماه اتفاقا سابقا كان يقضي بإبقاء الوضع القائم في المسائل الأمنية، وأن سوريا كانت على وشك خرق الاتفاق مع خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ادعاءات الكيان الصهيوني بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين. قطر بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية وعدد من قيادات الحركة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. جنوب لبنان شهدت مدينة النبطية جنوب لبنان موجة نزوح جديدة خلال الأيام الماضية إثر القصف الصهيوني المكثف الذي استهدف محيطها، ويركز القصف الصهيوني بشكل خاص على تلال علي الطاهر المشرف على المدينة، وسط مخاوف واسعة بين الأهالي من جولة تصعيد جديدة ضمن مساعي الجيش الصهيوني للسيطرة على تلك المرتفعات الاستراتيجية. سوريا تسلط الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا الضوء على تنامي التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا على الساحة السورية، في وقت حذر فيه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين. وشن الكيان الصهيوني فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في خطوة جاءت وسط تقارير عن اهتمام من تركي بالموقع وإمكانية إعادة تأهيله. وتكتسب العملية حساسية إضافية لأنها نقلت الاستهداف الصهيوني إلى شمال سوريا حيث يتركز جزء مهم من الحضور والنفوذ التركي. مستشفيات غزة تزداد مأساة المرضى في قطاع غزة يوما بعد يوم، ومنهم حالة الطفل بسام الذي يعاني مرضا نادرا وصعبا يصيب كبار السن غالبا، إذ يعاني تليفا حادا في الرئتين يؤثر على القلب مما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لتصل إلى 70% بدلا من 90% في مستواها الطبيعي. لكن سبيل العلاج أضحت شبه منعدمة في قطاع جفت فيه ينابيع الحياة في ظل القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الصهيوني. نادي الأسير الفلسطيني دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الكيان الصهيوني بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال الصهيوني في تحويل التحريض والتشريع الذي أقرته إلى إجراءات تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظتا درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وفي أعقاب ذلك زار رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زامير جنوده المتوغلين في جنوب سوريا غداة قصف تل أبيب مطار أبو الظهور العسكري السوري الثلاثاء. الكيان الصهيوني اقتحم الجيش الصهيوني أمس عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات في وقت يواصل فيه حصار 3 منازل ببلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الصهيوني اعتقل 30 فلسطينيا بينهم صحفي خلال حملة الاقتحامات والمداهمات فجر أمس. الكيان الصهيوني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وأضاف نتنياهو: أوضحنا أننا لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا، ويبدو أنه لم يسمعون جيدا، فحرصنا على أن يفهموا بشكل أفضل بحسب تعبيره، وذلك في إشارة إلى القصف الصهيوني الذي استهدف الثلاثاء مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. فلسطين المحتلة غزة. لم تخرج السيدة المسنة إلى البحر بحثا عن النجاة، بل عن لحظة هدوء دقائق قليلة تستنشق فيها الهواء بعيدا عن أصوات القصف وصقل الحرب، لكن البحر الذي اعتاد سكان غزة اللجوء إليه متنفسا لم يكن هذه المرة أكثر أمانا من بقية الأماكن. وقال بيان وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 14 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مواطنين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. فرنسا وألمانيا. أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة. وأوضح الوزير الفرنسي بارو في مقابلة صحفية أن بلاده منعت بن غفير من دخول أراضيها في 23 مايو أيار الماضي، مبررا القرار بتصريحات لوزير الصهيوني الداعية إلى عمليات إقصاء وقتل يستهدف فيها من لا يشكلون خطرا، ناهيك عن نشر مقطع فيديو يظهر احتجاز ناشطين إثر إبحارهم على متن أسطول الصمود. الولايات المتحدة الأمريكية. أثارت تصريحات الناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر التي دعت فيها إلى ترحيل المسلمين جماعيا واستخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد وإخراج المسلمين من الولايات المتحدة موجة واسعة من الانتقادات وسط اتهامات لها بالتحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين. وخلال مشاركتها في بودكاست مع تشارلز داونرز قالت لومر إن من الأسهل بكثير ترحيل المسلمين جماعيا داعية إلى استخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد واعتقال وترحيل من وصفتهم بالغزاة الإسلاميين، ومؤكدة أن الإسلام لا مكان له في أمريكا. بريطانيا. تداولت حسابات يمينية على منصة إكس مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا لمسلمين يسيرون في شوارع مدينة ليستر البريطانية، وقدمت المشاهد على أنها مظاهرة تطالب بتوسيع تراخيص بناء المساجد والسماح ببث الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا. ورافقت المنشورات أوصاف تزعم أن ليستر أصبحت إسلام أباد ثانية، وأن بريطانيا تقترب من الخلافة الإسلامية في إطار خطاب أوسع يحذر من تغير التركيبة الديمغرافية والثقافية للمدن البريطانية بسبب الهجرة والمسلمين وفق تلك المزاعم. الخبر الأخير في هذه النشرة. قائد عسكري روسي يتوقع. توقع قائد عسكري روسي رفيع زوال الكيان الصهيوني جراء الحرب الحالية والتصعيد المستمر في المنطقة، مشيرا إلى أن تل أبيب تبالغ في تقدير قوتها، وهذا التقدير الخاطئ قد يؤدي إلى انهيارها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن القائد العسكري الروسي أبتي علاء دينوف نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية قوله: علينا أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر في التصاعد، وأعتقد أن هدف الكيان الصهيوني بالذات هو تصعيد الصراع إلى أقصى حد ممكن وجر كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله إليه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أنت والقانون، 3 وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا. ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال. تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي. الكيان الصهيوني، أبو الظهور، حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء لتركيا في سوريا. الكيان الصهيوني يعترف. خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد. قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة. جنوب لبنان، نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر. سوريا، تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة. نادي الأسير الفلسطيني، إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم. الكيان الصهيوني، رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات. الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصرى. الكيان الصهيوني، ضربة أو ظهور نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر. فلسطين المحتلة غزة، حتى البحر لاحقنا، مسنة جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة. فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. بريطانيا، نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة، أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة، واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه، وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
1: رأيت وقوف الماء يفسده، ان سال طاب وان لم يجري لم يطب. في الاخر قال والعود في ارضه نوع من الحطب.
2: صحيح.
1: الاسد لولا فراق الغاب
2: ما افترست،
1: والعود في ارضه
2: فراق الرمح لم يوصل
1: كده. تمام.
2: والشمس ان ظلت في الافق ثابته لملها الناس من عرب
1: من عجم. لكن لابد من التغيير،
2: الهجر
1: والهجر. ولذلك قال اني مهاجر الى ربي، وكل الانبياء قد هاجروا وتركوا اماكنهم، ما مكث النبي في مكانه. إن هذه ضريبة الدعوة.
2: لا نغضب من إن تركنا مكانا إلى مكان آخر أو هجرنا.
1: لا، هي القضية عشان يثبت لنا ديننا الإسلام الكبير منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، إن الأرض لله. هكذا قال كريم الله موسى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
2: يا سلام.
1: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لم يقل أرضا، وإنما الأرض لله. أما تقرير التقسيمات الجغرافية هذه صناعة بشرية فيها خذلان وعلو وتكبر.
2: بس ربما تضيق الأرض بمن فيها إذا بالماء.
1: وما ضاقت بلاد بأرضها ولكن أخلاق الرجال تضيق.
2: صحيح.
1: أخلاق الرجال هي التي تضيق.
2: حتى لما قالوا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، يعني كان الجواب ألم تكن أرض الله واسعة؟
1: ليست هناك أرض، ليست القضية في سعة القصور، وإنما في سعة الصدور.
2: في سعة الصدور.
1: فأولى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته.
2: صحيح.
1: بس
2: ليس فرق عجيبة فعلا.
1: ليس بالمكان ولكن بالمكانة.
2: حتى تعبير القرآن فتهاجروا فيها وليس تهاجروا إليها.
1: لا لا لا، يعني فيها لأن أرض واحدة.
2: أرض واحدة
1: ولكن أنت ترى الضيمة في أرض. ترى العزة في أرض أخرى. والرجل يقول يعني أرضي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام. لكن يرتبط الإنسان بالمنشأ، لكن الأرض كلها لله.
2: الحالة النفسية لسيدنا موسى كان يفهم هذه الكلمات التي تفضلتم بها الآن حينما ترك مصر وذهب إلى مدين.
1: هؤلاء ربوا على عين الله عز وجل،
2: ونعم بالله.
1: وقال علماؤنا يعني دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار، فإن يعني سهام القدر لا تخرق أسوار الأقدار، توابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أبدا.
2: صحيح.
1: مهما تنظم، لكن أنت عبد لله وجندي في جيش يدافع عن دين الله في أي وقت. إن كنت في المقدمة فأنت في المقدمة، وإن كنت في الساقة فأنت في الساقة.
2: صحيح. رحلة قصة خروج سيدنا موسى من مصر لها دلالتها وأسبابها، إن الملأ يأتمرون به. طب وحينما ذهب إلى مدين تزوج واستقر به الحال وأصبح يعني الذراع اليمنى كما يقال الآن لهذا الرجل الصالح، حينما قضى الأجل فكر في العودة. لما؟
1: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ربما نبتت شجرة الوحشة أو شجرة الفرقة أو العذاب الفراق، فإن السفر قطعة من العذاب وإن الفراق العذاب كله، هكذا يقول سيدنا علي.
2: نعم.
1: فربما اشتاق إلى أمه وإلى أهله. أحيانا يعني تجد الحجيج إلى بيت الله الحرام، الأم تركت أبنائها الصغار والرضع سبحان الله.
2: نعم.
1: وتنساهم تماما أيام يوم عرفة وأيام التشريق. بعد أن تنتهي من طواف الوداع يستيقظ قضية حب الأولاد في قلبها فتريد أن تعود إلى البلد فورا لتطمئن على أولادها. فكأنما هذه رحلة لله. ثم سوف نرى كيف أن كريم الله موسى لما ذهب للقاء الخضر قال لفتاه وسط النهار آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولما ذهب للقاء الله لما وعده 40 ليلة ما طلب الطعام لأن من يطلب المخلوق ليس كمن يطلب الخالق.
2: الله وعجلت إليك ربي لترى. إذن نشر الحوار مع فضيلتكم في عودة سيدنا موسى من أرض مدين إلى مصر. بارك الله فيكم نشر الحوار. إذا مشاهدينا الكرام مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم ونرافق سيدنا موسى وأهله في هذه الرحلة في عودته من مدين إلى أرض مصر. ترى ما المواقف التي حدثت وما الدروس والمواعظ التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحلقة ونشر الحوار مباشرة حينما قضى سيدنا موسى الأجل وسار بأهله. ما الذي حدث من هذه الرحلة وحتى في طريقه نسير معه حيث مسار؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما بعد نحن نقف كل مرة عند آيات كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع الطريق من أقدامنا أو ولا يضيع الوقت من أذهاننا أو من أوقات المشاهدين والمشاهدات. بدأت سورة طه بعد الافتتاح وهي تحدثنا عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى. عندما يقول هل أتاك حديث موسى هو لم يأتي للرسول الله لأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كان يدري تاريخ العرب. كانوا قلة يعني عندهم معلومات ضئيلة عن تاريخ الأقوام. وكان اليهود رحالين في رحالون في منطقة الجزيرة العربية ويخلطون الغث بالسمين في قضية التاريخ الصحيح بالخطأ. فكانوا يعني يقصوا على العرب ما يريدون أن قصصه كما يقصون عليهم اليوم. والناس تستمع. لكن القرآن لما نزل بالقصص الحق وهل أتاك حديث موسى ما أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل
2: عليه الصلاة والسلام.
1: إذ رأى نارا إذن القضية استأذن كريم الله موسى من والد زوجته وأراد أن يعود إلى أمه وأهله في مصر.
2: أمه من التي ربتها أم التي ولدتها؟
1: كلاهما.
2: كلاهما.
1: نعم نعم نعم. لا ينسى الإنسان أبدا أصحاب الفضل. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قمة الخلق قاموس الخلق كان يقفز من فوق الناقة وقد عبر الواحد فوق الستين عبر الستين يقفز من فوق الناقة دون أن ينيخها لما يرى حريمة السعدية جاءت لزيارته من بني سعد. فكان لما يصافحها لأنه أمه من الرضاعة كان يضع رأسه الشريف على صدرها ويربت ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل.
2: ما نسيها.
1: لا
2: سبحان الله. كم من رجل ينسى.
1: لا لا لا, لا. يعني هذا الخلق وهذا الوفاء يعني يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبياء الله والصفوة تجدهم أرق الناس قلوبا وقد اشتاق
2: حتى سيدنا موسى
1: كان
2: قويا
1: في الحق. مع أحيانا الإنسان يعني ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصون. فالقضية أن ليست القضية هذه القوة كان في الحق. كان سيدنا عمر في أول خطبة يقول اللهم يا رب إنك تعلم أن في شدة فلينها ولكن اجعلها على أهل الباطل. يعني إذا لا يريد أن تنزع منه الشدة. سيدنا موسى استأذن فتقول كتب التفسير قال له والد زوجته أي نعجة تلد غير أسود فهلك. من باب يعني تعويضه عن مدة الخدمة.
2: لأنه لما أي سنة كم أي الأجلين قضى؟
1: قضى أبر الأجلين وأطولهما 10 سنوات.
2: 10 سنوات.
1: نعم. لما قبل أن يغادر أخذ القطيع ليسقيه كالعادة. فكان بالعصا يلمس بطن كل نعجة عشار ويقول لها أولدي غير أسود. لأنه حماش طالب قال اللي تولد غير أسود قطيع كله أسود خرافه هو نعاجه. بقانون الوراثة
2: أن أسود.
1: أسود
2: ما يولد أسود صحيح.
1: فأخسر ابن عباس راوي الحديث أن كلها ما ولدت أسود.
2: سبحان الله العظيم.
1: فكان هذا من رزق كريم الله موسى.
2: أخذ القطيعة كلها
1: بفضل الله سبحانه وتعالى الناتج كما وعد وصار. نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الدنيا تصير وسيلة لا غاية، وأن تجعلها في يدك لا في قلبك.
2: لا.
1: هذه نقطة مهمة. فلما تاه في الصحراء
2: واهتمام سيدنا موسى يعني ولدي غير أسود، هذا اهتمام بالمال يطلبه.
1: ما هو المال لما يستخدم، لأننا تخيل نحن الآن كمسلمين فينا الملياردير أبو بكر والمليونير سعد بن أبي وقاص وصاحب المال ابن عوف وهكذا، هل نحتاج إلى صندوق النقد الدولي أو مجموعة الثامنة أو مجموعة العشرة؟
2: لا،
1: لا نريد. شوف
2: ولا تريك حتى
1: ما شوف ما حك جلدك مثل ظفر فتولى أنت جميع أمرك. فسيدنا موسى أخذ أهله وسار، وكانت ليلة يعني يبدو شديدة البرد، وصحراء سيناء مشهورة أنها باردة شديدة البرد، يعني درس سانت كاترين تصل درجة حرارة إلى الصفر أو إلى ما تحت الصفر. تاه
2: كان ليلا،
1: كان الليل دخل عليه الليل وتاه، فمكث مع أهله يعني زوجه، وإذا به يرى نارا على بعد. قال لأهلهم كثوا، مش أبقوا، لا، المكث واللبث لإيه؟ لوقت
2: قليل
1: قليل.
2: سبحان
1: الله. امكثوا، فمكث غير بعيد، يعني فترة
2: الكث
1: فترة قليلة.
2: نعم.
1: في الهدهد،
2: في الهدهد
1: من
2: سليمان،
1: نعم، في النمل وقصر. فمكث غير بعيد، امكثوا إني آنست نارا. آنس أي ظهر، فالإنس إنس لأنه يظهر
2: صحيح،
1: والجن لأنه يستتر،
2: يستتر.
1: فالإنس لظهوره والجن
2: لاستتار.
1: الثاني قال فلما جن عليه الليل أي ستره الليل،
2: نعم،
1: أو جن فلان أي ستر عقله
2: صحيح.
1: فآنس ظهر له
2: وفيها أنس معنوية لنفسه،
1: استئناس. آنس من جانب الطور نار. فقال امكثوا إني آنست نارا.
2: هو جبل سيناء هذا؟
1: نعم نعم نعم، هو
2: طور السنين،
1: طور السنين هذا هو،
2: هذا هو.
1: نعم نعم نعم. وهذا الذي يعني سوف نرى ماذا الذي يحدث عنده. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس.
2: لعلي هنا،
1: لعلي هذا من أدب الطلب،
2: لم يقل سأذهب وآتي منها بقبس،
1: هو شيء ليس على التحقيق. هكذا تقول وعود بعض الناس في بعض الكراسي للناس، أنا سوف أصنع وسوف أعمل وسوف، لا، ويقول لعلي، ربما أذهب وأفشل، ربما أذهب ولا يعطيني، ربما أذهب ولا أجد. فلازم نعلقها على الرجاء،
2: نعم،
1: أفعال الرجاء والشروع والمقاربة.
2: صحيح، ما شاء الله درست النحو ما شاء الله.
1: لعلي آتيكم منها بقبس. قالوا أقبسته علما وقبسته ضوءا. أقبسته علما أنا أعطيه علم وأعلمه، لأنه العلم قبس
2: صحيح.
1: سبحان الله. وذهب ليقبس نارا، يأتي بشيء من النور. ابن القيم له تعبير عجيب في هذه النقطة، يقول ايه؟ يقول كن لما لا ترجو اكثر رجاء مما ترجو. كن
2: لما لا ترجو
1: اكثر رجاء لما ترجو، يعني خلي الشيء اللي انت مستحيل ان يحدث، خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء المضمون. يعني مثلا انا انام الان كوب ماء، هذا ايه؟ هذا مضمون.
2: نعم.
1: طيب، واليوم ليس هناك غيوم في السماء، لو عندي يقين اقول انا سوف اشرب من ماء السحابه التي هي غير موجوده لكن الله سوف ياتي بها. كن لما لا ترجو
2: أكثر
1: رجاء
2: لما ترجو،
1: لما ترجو. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله.
2: يا سلام، الله اكثر واكثر مما كان يتصور.
1: ما يخطر بباله،
2: لكن لم تظهر عليه ارهاصات النبوه انا ذاك.
1: الكلمات دي كلها ارهاصات، هذه الكلمات كلها. اني انست انس نارا فيها ضوء،
2: صحيح صحيح،
1: لعلي آتيكم منها بقبس
2: أو أجد على النار هدى.
1: هدى الهدى يقال إيه للهدى في الطريق أو الهدى القلبي، يعني هدى مادي
2: والاثنان بمعنى الوصول إلى الصواب
1: والوصول إلى المكان المطلوب.
2: صحيح
1: سبحان الله.
2: صحيح.
1: اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا يعني أجد هناك من يدلنا على الطريق أو أجد زي ما في سورة أخرى جذوة من النار لعلكم تصطلون يعني تستدفئوا بها. سبحان الله المفاجأة المذهلة الغير متوقعة. اقترب من النار وجد النار تتحرك، يقف النار تقف،
2: يقترب
1: يصير النار تتحرك
2: أمامه
1: أمامه
2: عجيب.
1: إلى أن دخلت النار في شجرة فإذا بالشجرة كلها تضيء، الفروع والثمار والورق والجذع كله والأغصان وضيئت شكلها كل الشجرة.
2: سبحان الله
1: ضوء نور شجرة خضراء وتضيء وكأن فيها نارا. سبحان الله. إلى الآن هو رأى آية أو شيء
2: ومتحمل وواقف وثابت
1: إلى الآن ثابت.
2: نعم.
1: لأن ما هو مربى نعم. ما هو 10 سنوات في البرية يعني يرى ما لا يرى لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانينا
2: سليم.
1: لأن هو تعامل مع النعاج والخراف وتعامل 30 سنة في قصر فرعون فعنده تربية يعني سابقة. لعلي يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أتى إلى النار نودية فعل مبني المجهول نودية
2: ممن
1: نودية لسه ما عرفناش.
2: طيب
1: نودية فلما أتاها نودية يا موسى إني أنا ربك. نودية من أين النداء؟ يقال إن سيدنا موسى سئل ما الذي أعلمك أن الله هو الذي يكلمك؟ قال كلما اقتربت من مصدر الصوت أو ابتعدت ما ازداد ارتفاعا ولا نقص انخفاضا. قانون الصوت ما قانون الصوت.
2: صحيح.
1: إذا اقتربت
2: يزداد
1: وإذا ابتعدت
2: يقل
1: لأن الله صحيح. خالق الزمان والمكان.
2: الحمد لله.
1: إني أنا الله.
2: والآية صريحة هذا صوت الله.
1: لا الله كلم كريم الله موسى بلا كيف ولا حرف ولا طريقة لأن كل ما خطر ببالك
2: فالله
1: بخلاف ذلك ليس كمثله شيء زي ما
2: لكن ما هو كلم سيدنا موسى على وجه التحقيق وكلم الله موسى
1: تكريم
2: ما كلم أحدا من
1: الأنبياء كفاحا دون لا لا لا
2: بوحي
1: إلا أحد الصفوة من الصحابة الرسول عبد الله الأنصاري والد جابر بن عبد الله
2: كان الأعرج الذي قتل
1: فالله كلم سيدنا موسى تكليما لكن كلام ليس كلام البشر أبدا. سبحان الله يعني إيه كما قال الإمام مالك سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته.
2: يا سلام مرة ثانية هذه تقشعر لها الأمجاد.
1: سبحان الذي استوى على العرش
2: سبحانه وتعالى
1: بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد
2: نعم كيف ما شاء وأراد
1: سبحانه فلا العرش يسنده ولا الكرسي يحمله بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضه.
2: يا الله
1: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وضربه مالك 50 عصا للسائل يعني
2: ليس لنا أن نسأل كيف كلم الله سيدنا موسى
1: خلاص ليس
2: وكلمه
1: لا لا لا كلمه خلاص خلاص أيقن يا رب أن نحن نؤمن أن الله كلم كريم الله موسى كلم كريم خلاص إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة مخصوص بالذات لأنها عماد كل دين. اعبدني توحيد الصلاة عبادة.
2: صحيح.
1: إن الساعة آتية إذا بدأ في العبادة بدأ في التوحيد في دخول الدين والآخرة مرة واحدة لذلك الذين حرفوا التوراة شادوا كل شيء يخص الدار الآخرة.
2: سلم يا رب
1: العياذ بالله
2: سلم يا رب
1: لم يكن ناصحا الذي
2: هذه حرف. كلمات بليغة نقف عندها
1: إني أنا الله.
2: أنا الله
1: لا إله إلا أنا فاعبدني
2: فعبدني.
1: وأقم الصلاة
2: لذكري.
1: يعني لا تقم الصلاة, لا تقم الصلاة من أجل أن فلان موجود أصلي عشان فلان أصلي عشان الأولاد يصلي, لا أصلي على أن الله أمرني بالصلاة. نعم. لذكري, لذكر الله, لتوحيد الله.
2: نعم.
1: إن الساعة آتية
2: أكاد أخفيها,
1: أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية, لفرض إرادة الله شدة إخفائها.
2: طيب هنا نقف عند ثلاثة مواقف. الله سبحانه وتعالى كما قال إنني أنا الله, العبادة
1: الوحدانية,
2: الوحدانية
1: العبادة
2: دار الآخرة,
1: دار الآخرة.
2: تمام. ثلاثة كلمات.
1: تمام.
2: ثلاث كلمات, ما دلالتها وما وقعها في حال سيدنا موسى؟ أنا
1: هذا هو الدين كله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض معه, التوحيد, العبودية, الدار الآخرة, الدين كله, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لا في الدستور يقول لك الدستور الفلاني فيه 3000 مادة, الدستور الفلاني فيه, الإسلام فيه مواد بسيطة سهلة خفيفة,
2: هذه ثلاث مواد فقط.
1: التوحيد,
2: التوحيد,
1: حكم الجاهلية يبغون, ومن أحسن من الله حكمه, ترى يبقى حكم واحد.
2: نعم. العبادة,
1: العبادة سبحان الله, العلاقة بين العبد ورب والعبد والعبد, ثم الدار الآخرة. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى, فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ولذلك لما الغرب انحرف ماذا صنع؟ أنسى الناس الآخرة, وأنسوا الناس رب الناس, وجاءت الماسونية العالمية لتوقد نيران العقلانية في مسألة الدين, فكانت أوروبا إذا بها تنقلب 180 درجة ما بين دين يكره العقل وعقلانية تحارب الدين.
2: صحيح.
1: أو وصل بهم الأمر أنهم أرادوا, يعني يسمح للمشاهدين والمشاهدين بالتعبير, هذا التعبيرات عندهم موجودة, أنسنت الإله أو ألهنت الإنسان.
2: أنسنة فعلا, أنسنة
1: أنسنة
2: فعلا. لا أقر مجمع اللغة العربية.
1: الحمد لله.
2: أقر مجمع اللغة العربية.
1: الحمد لله. لا أقر.
2: ما شاء الله على فضيلتك.
1: دون أن أدري.
2: ما شاء الله على فضيلتك.
1: أنسنة يؤنسن,
2: جعله إنسانا,
1: أو ألهنة الإنسان,
2: يؤلهون الإنسان,
1: يؤلهون العقل كل ما يقول. ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية الماسونية اللي كانت خلفها عملت إيه في الجماهير؟ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يريد إيه؟ يريدون إيه؟ فوضى. انهي الملك,
2: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس,
1: خلاص خلصوا الدين بإيه, بس انهوا الإيه؟ سبحان الله. حتى قالوا التعبير الفرنسي, دعه يعمل دعه يمر, لسي فير لسي باسي, يعني اتركوا يعمل, اتركوا طالما يعمل للمجتمع سيبوا يعدي من اي منطقه.
2: هذا كلام روبسبير في حزب الجبل.
1: بالضبط كده. الله يبارك. خلاص سيبوا ما تقولوش تعملوا في قانون الدين تقولوا حلال وحرام, لا لا لا. ولذلك يقول لك الحدثيون, الخيبه الحداثه وما بعد
2: الحداثه, ما بعد الحداثه
1: للاسف الشديد. الحدثيون دول يوما ما, يوما ما, ما دول ابائهم كانوا من العلمانيون اللي هم قعدوا ينفخوا في ماركس ودينين من بني جلدتنا.
2: صحيح.
1: لما سقطت الشيوعية لم يستحوا على دمهم, وكان من الواجب الأبناء يتبع أمهم.
2: صحيح.
1: الأم طارت, كان من الواجب, لكن لا, لم يصمتوا. سوف لا أدري الحدثيون هؤلاء الذين يقولون اركبوا قطار الحداثة واركبوا قطار ما بعد الحداثة, لما أوروبا سوف تعود إلى الدين. وأنا أقول, وانا رجل يعني بلغت من الكبر اعتيا في مساله في الدعوه, وخلاص يعني
2: ادعو
1: الله ان يختم لنا بالصالحات.
2: ادعو الله في
1: عمرك عليك ان ان ان سوف تؤوب اوروبا ويؤوب الغرب الى الدين مره اخرى, لان الفطره التي فطر الله الناس عليها سوف تدلهم الى الخير. هناك عقلاء من الغرب كثر, يجب ان نمد لهم قنوات الاتصال, ان يعود الناس الى الدين. ولكن اين مهمتنا نحن؟ فلما يعود أوروبا للدين, الحداثيون عندنا ماذا سوف يصنعون؟
2: والله لا شيء.
1: المهم
2: كما فعل من صار على نهج لينين وماركس,
1: للأسف الشديد,
2: خصوصا من زعماء الحداثيين الحداثة اليوم, تدروف وهو روسي أيضا.
1: للأسف
2: تدروف هذا روسي, وجاك ديريدا أيضا هذا.
1: فللأسف الشديد أن أن أن أن الدين هو الذي يصلح الأمور والآخرة. هم أنسوا الناس الآخرة وقال لك الدين أفيون الشعوب والمسألة الخايبة دي سبحان الله.
2: طب هنا ثلاث كلمات.
1: نعم.
2: العبادة التوحيد.
1: التوحيد.
2: العبادة
1: الآخرة.
2: إلغاء أي كلمة فيهم من حياة المسلم.
1: إلغاء للدين كله.
2: تماما.
1: إلغاء للدين كله. فمن كفر بآيات من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله.
2: طب هنا يعني نقارن كما سنأتي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما نزل على سيدنا محمد اقرأ بواسطة سيدنا جبريل وما نزل أول ما نزل على سيدنا موسى إنني أنا الله من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. كيف نقارن بين الموقفين لنستخلص موقفا من هذه الحلقة؟
1: عندما لا يقرأ الإنسان ولا يتعلم لن يستطيع معرفة التوحيد الحق، لأن اليهود من قبل لما أدخلوا التوحيد بجهد أعملوا عقولهم في المسألة ولفوا وداروا حول القوانين الإلهية فغيروا وحرفوا وبدلوا. لكن نحن بفضل الله عندما استقرأ الصحابة ما في كتاب الله عز وجل من توحيد وحدت قلوبهم فوحدت جوارحهم فغرسوا شجرة التوحيد عن طريق اقرأ، والقراءة لا تكون إلا باسم الله. اقرأ باسم ربك.
2: أحسنت.
1: رضى عليك الله. أحسنت. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
2: طب لنا أن نقف وقتا مع ذلك نتعلم فضلتنا. لما الثالثة التي نص ربنا تبارك وتعالى عليها ولم ينص على التوحيد والعبادة مثلا؟ تحدث عن الساعة فلا يصدنك عنها، عن الساعة
1: عن الأخرة.
2: أكاد أكاد أخفيها تحديدا لما يعني؟
1: لأن الوحدانية لا ينكرها قلب إنسان أبدا، لأنها فطرة. يعني حيبني أقضان يقول ان احنا لو جبنا واحد كده وحطناه في الغابه او في الصحراء لوحده دون اعلام ولا تاثير ولا معلم ولا اب ولا ام ينشا موحدا
2: سبحان الله
1: دون مؤثرات.
2: هذا قول حي بن يقظه.
1: حي العبد يولد على الفطره كلام رسول ايا كانت بالله، اي وابواه هم اللذان يهودان او ينصران او يمجسان او يسلمان، فهم ناشا على التوحيد. خلاص فطره الله التي فطر الله الناس عليها
2: التوحيد.
1: هذا التوحيد
2: والعبادة.
1: والعبادة طالما أنا عرفت التوحيد يبقى لابد أن أعبد. جماعة سافروا في سفينة في 56 في الخمسينات من شاطئ الأطلسي إلى يوغوسلافيا، هما السفينة الروسية وكانوا راجعين على البحر الأسود. فالقبطان ملحد، الكل اللي على السفينة ملحدين.
2: يا لطيف.
1: لعبت بهم الأموال، كاد السفينة أن تغرق. خرج البحارة جميعهم فوق سقف السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى، فلما سئلوا إلى ما كنتم ترفعون أيديكم قالوا لا ندري. فقال القبطان بعد أن رست السفينة على شواطئ البحر الأسود هناك قريبا من التعسفيتي الزائد، قال لو ذكرتم هذه القصة أمام أحد سوف أوشي بكم المخابرات السوفيتية فتنفون في سجري. إذن لمن كانوا يرفعون أيديهم؟
2: لله.
1: بس خلاص، هذه الفطرة، هذه العبادة.
2: الله.
1: تأتي ولذلك سيدنا الإمام الشافعي قال له ما الدليل على وجود الله؟ قال ورقة التوت. قال له وما إيه ورقة التوت؟ قال تأكلها الدودة دودة القز تخرجها حريرا قزا. دودة القز تخرج حرير.
2: صحيح.
1: أو خزا. وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا. وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا، وتأكلها البقرة فتخرجها روثا أو بعرا، من وحد الأصل وعدد المخارج.
2: الله الله.
1: إذن التوحيد العبادة دي مسألة في مستكنة في الفطرة. الآخرة ما الذي يجعل الناس يصدون على الآخرة؟ لأن الإنسان محبب له حب البقاء وزين له حب الشهوات، فبالتالي هتيجي طب تتوب بكرة، مش ضروري تتوب يعني مش إشكال تصلي لما أو لا تحجب لما تحجي ان شاء الله ترجع محجبة ويراجع بين ايه خمس شعرات يعني تفكر ان ايه صلعاء سبحان الله. فلا طب صلي لما تتزوج.
2: نعم.
1: ايوه استقيم لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تهلك يا موسى.
2: واتبعه فتردى لسيدنا موسى ام للذي اتبع هواه؟
1: لا فتردى انت.
2: لسه فتردى.
1: لا تردى اذا كان في قراءة يعني كده يبقى تردى هو، لكن تردى انت يا موسى تهلك لان انكم اذا مثلهم.
2: صح.
1: خطيرة.
2: صحيح.
1: تبدأ الايه لابد ان يعني بدأ ايه قضية الوحدة لسه لم يبلغ موسى برسالة بعد.
2: هذا على جبل الطور.
1: تمام. وما تلك بيمينك يا موسى سؤال عجيب. قال هي عصاه. العصا دي
2: لم يقل عصا هذه العصا.
1: لا لا سيبك مما كتب في كتب وتطول وتقصر وتعمل دلو وتحارب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هو السؤال محدد وإجابة محددة.
2: عصا.
1: لكن طبيعة المصريين يحبون لعمق ثقافتهم الإطناب في الكلام. هذه في سيرة المصري. وموسى مربى في مصر.
2: نعم صحيح.
1: فأطنب في الكلام وأسهب. ويقال أو تقولون أنتم إن الإطناب يحب في مواقف الأحبة.
2: صحيح.
1: أما لما أنا أحبك إزاي حالك؟ والله بخير وإزاي الأولاد بخير والله. لكن لو في والعياذ بالله
2: حالي إجمال الحمد لله
1: بخير بخير هات يا فلان كذا أعطي الشيخ هذا يمشي وكذا سبحان الله.
2: صحيح.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. حتى يسأل وما هي المآرب؟ سبحان الله
2: تسترسل فرصة لا تعوض.
1: لأن إذا وجدت رجلا مرموقا في الدنيا ولله المثل الأعلى أحب أن أطير وما شاء الله عليك وهذه الثياب الجميلة من أين تشتريها وهذه السيارة التي تركبها سيادتكم كذا وأسأل فما بالك وهو بين يدي الكريم سبحانه. ويقول البعض الآخر لما أسهب موسى ثم تيقن أنه بين يدي الله فأجملت من باب الإيه؟ الأدب
2: ولي
1: فيها مآرب أخرى. خلاص
2: لم تفصح الآيات عن هذه المآرب.
1: لا خلاص المآرب ليه فيها مآرب أخرى خلاص يعني سبحان الله يعني
2: ماذا
1: لا لا لا لا يعني أذكر لك طرفة من من من, من الطرف الطراب العربي. عربي يمسك العصا عربي عادي بدوي قالوا ما هذه التي بيمينك؟ ما بيمينك يا عربي لاعبوه. شوف انظر ماذا يقول. انت لو تقول لولد من اولادنا اكتب عن القلم الذي في يدك خمسه اسطر
2: ما يستطيع
1: كلمتين وخلاص هذا قلم.
2: طيب حتى لو امسك به
1: سبحان الله. يقول الاعرابي
2: نعم
1: انها عصاي اركزها لصلاتي امام حاجز كده عشان ما حدش يعد واعدها لعداتي اللي هم الايه
2: جميل
1: الاعداء وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي وأثب بها في النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقيم الحر ويدفئني من القر يعني في الصيف أنا الصيف وفي الشتاء يعملها خيمة وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازلة الأقران وورثها عن أبي وأورثها بعدي وأورثها بعدي ابني وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
2: في العصا.
1: فانظر إلى هذا الأعرابي لما يقرأ ولي فيها مآرب أخرى
2: يفهمها.
1: سبحان الله. خلاص أنهيت المهمات يا موسى التي تعرفها في العصا. عصاي
2: أتوكأ عليها
1: وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى لترى المفاجأة.
2: فألقاها.
1: يقول علماء القلوب ألق الدنيا من يدك تأتيك صاغرة. العصا أنت بتتكع عليه هي الدنيا ارمي الدنيا ألق الدنيا.
2: هل نستطيع
1: يعني لمن يعني يقدره رب العباد عز وجل؟
2: لكن استقلنا الى الارض
1: ما هي خلاص وراضينا بالحياه خلاص. لكن لو استشرفنا يعني وتلمحنا حلاوه ثمره الصبر لهانت علينا مراره الالم.
2: صحيح صحيح.
1: القيها يا موسى. فالقاها فاذا هي حيه تهس. لك ان تتخيل واحد خلي بالك نصور المكان الان نحن بالليل برد ظلمه صحراء ارجاء الوادي تردد الصوت المقدس
2: مكان مخيف وزمان
1: مكان
2: مخيف
1: أكثر. مكان وبعدين ايه وشيء غريب ما حدث له من قبل. سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم عند سدره المنتهى يتوقف جبريل وتقدم انت يا محمد في هذا المكان يترك الخليل خليله. قال انا لو تقدمت لاحترق. اذا المكان غريب.
2: طيب هنا موقف نقارن طالما ذكرت فضيلتكم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني قال زملوني زملوني ودثروني إلى آخر هذه القصص كما سنأت. لكن سيدنا موسى لم يبدو عليه أي أثر لكلامه مع الله سبحانه وتعالى، الحالة النفسية مثلا من حيث العرق، من حيث هل تحملت أعصابه.
1: هو أولا سيدنا موسى هو لتصنع على عيني، خلاص.
2: نعم.
1: سيدنا محمد فإنك بأعيننا، قالوا الكلام
2: جيد
1: تمام
2: ممتاز.
1: قال زملوني دثروني لأنه قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الذي أخاف. ثقة للتابع المسؤولية.
2: صحيح.
1: أنا مجلس على المنبر كده وبص الناس كلها منتظرة أو عشان ومنتظرة فتوى أو رأي، لازم أراجع حسابات. فما باله أنا يعني نملة وهنانة بجوار جبال شم، كيف صحيح. يعني فهو سيدنا موسى لما ألقى هو مثبت،
2: واضح من البداية أن له سمات خاصة.
1: لا أصل ده رايح لمن؟ لأعتى خلق الله
2: لفرعون
1: إسرائيل وهامان.

0: أو الحجر بدأت تنتفخ، بدأت تكبر، صارت ثعبانا، صارت حية رقطاء، أو أول ما وجدتها تنمو. هو لم يخلق
1: يعني ليس في هذه الآيات تعارض أبدا،
0: هي
1: حية ثعبان جان
0: نمو
1: مراحل.
0: مراحل لما صارت حية كبيرة رقطاء هو خاف من التطور
1: تلتهمه
0: سبحان الله. وهنا الشرع والطبع.
1: برنامجنا بالإذاعة طبع الإنساني،
0: طبع الإنساني لا يألف للحية، يخاف
1: ولا مدبرة،
0: خلاص طبع إنسان. لتثبت بشرية موسى، لتثبت بشرية صفوة الصفوة،
1: يعني يستمع ويتحمل كلام الله سبحانه وتعالى له، والنار التي تسعى أمامه لا تتحول في شجرة إلى ضوء.
0: لا لا لا، كلام الله كله أنس. هنيئا لك هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة. فأنت لما تسمع كلام الله، الله يكلمك.
1: إذا لم يفزع سيدنا موسى من كلام الله،
0: وإنما فزع للإيه؟
1: للحي،
0: لأنه رأى الحي. لكن في كلام الله أنس. أنت حتى الطفل الصغير اقرأ عليه شيء من القرآن يهدأ، اللي عنده حالة نفسية متوترة اقرأ عليه شيء القرآن يهدأ. سبحان الله. سيدنا عمر لما سأل بلال خادمه كيف تجدون أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين خير كله، ولكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال لو كنت عنده ساعة إذن لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكن ما به من الله.
1: يا سلام.
0: فين العلاج؟ فين العلاج؟
1: القرآن كلام
0: شفاء ورحمة. أنزل الله إيه؟ شفاءين.
1: نعم.
0: القرآن والعقل. هذا كلام الله.
1: نعم. طيب.
0: فسيدنا موسى لما صار حية تسعة،
1: الطبع الإنساني ظهر.
0: ظهر خلاص.
1: ولا مدبر.
0: ولا جري.
1: لم يعقب يعني.
0: لم يرجع. لم يتردد.
1: ويعلم أن الله هو مكلمه.
0: أصل هي للحظة بشرية. لحظة بشرية أصابه التراب البشري.
1: لكن لم يرجع إلا حينما سمع صوت الله تبارك وتعالى.
0: خلاص شعر بالأنس أكثر. ما له أي مشكلة. ما الذي يضيره؟
1: أين كانت طبعا بشرية سيدنا موسى وفي معية الله تبارك وتعالى؟
0: لا والله لا شوف شوف شوف. ما هو من أدبه لما سوف نرى لما ربنا أنعم عليه بالكلام قال إيه؟ قال ربي أرني أنظر إليه، مش دعني أرى، لا ده
1: أرني
0: أيضع إيه. وقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
1: إلى المسجد
0: الأقصى الذي باركنا حوله
1: لنريه،
0: مش ليرى، لا يستطيع أن يرى، لنريه. هكذا ما
1: هكذا الأنبياء حتى أرني كيف تحيي.
0: ما هي نفس قضية أرني أرني باب الأدب. فسيدنا موسى ولا مدبرا ولا معقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فقال له رب العباد خذها ولا تخف.
1: سنعيدها سيرتها. يأخذها وهي حية.
0: وهي حية. فأمسكها موسى. لأنه أمر إلهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام الله سبحانه وتعالى جميل. فأول ما أمسك الحية انقلبت عادت مرة أخرى. سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى أن تصير عصا.
1: هنا جيد نقف هنا الطبع الإنساني غلاب.
0: أيوة.
1: هنا خذها ولا تخف، كم من تنبيه إلهي يحذر الناس وينهيهم عن الوقوع في المحرمات، ويضمن الله لهم الحياة الدنيا بخير ولا يستمعون إلى هذا التنبيه.
0: بعض العباد يعاملون الله بتجربة، لكن صفوة الصفوة يعاملون الله بيقين. خذها ولا تخف، فامسكها. عادت إلى سيرة أم لم تعد وأخرى، أخذ الأمر الإلهي فنفذه. فلما غلب الشرع الرباني على الطبع الإنساني أضاء قلبه بالإيمان فعادت إلى العصر. وبعدين أدي آية، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك، ضع يدك في جيبك، جناح
1: الجيب
0: أو الصدر هكذا سبحان الله. إلى جاء
1: تخرج
0: بيضاء من غير سوء.
1: كان فيه مرض جلدي؟
0: لا ولا مرض جلدي ولا غيره، يعني
1: برص مثلا
0: ولا برص ولا غيره. لأن الأنبياء من صفاتهم السلامة الجسدية
1: كلهم،
0: ما فيش نبي يعني في عيب تكويني. لا احد يقول من الاخوه والاخوات والابناء عيب خلقي، الله لا يخلق ايه لا لقد خلقنا الانسان
1: في احسن تقويم.
0: مش حد يقول عيب خلقي اللي يقول اطباء ولا عنده عيب خلقي يا ابني، ما في من الذي خلق هذا العيب؟
1: الله سبحان الله سبحان الله
0: الفاران.

0: فأردت أن أعيبها. أما عيب من أقول عيب تكويني.
1: تكويني.
0: أو عيب مرض.
1: يعني كان في عيب حينما التهم الجمرة كما سنأتي.
0: نعم. وأنا
1: وأخي هارون أفصح مني لساني، كان في عجمة في لساني. كما سنأتي.
0: نشوف. المهم.
1: بياض اليد مرض. تخرج بيضاء. اليد البيضاء كلها مرض.
0: هنا البيضاء تضيء كالشمس ساعة الظهيرة.
1: سبحان الله. هذه آية ثانية.
0: هذه الآية الثانية. يعني يدخل يده وتخرج كالشمس. كالشمس. آية أخرى. يعني إذا في آية هي.
1: يبقى العصا.
0: العصا.
1: واليد.
0: خلاص. إلى الآن.
1: ما بلغ بالرسالة.
0: ما بلغ بالرسالة. الآن هو حوار. هو مذهول داخل. لكن تتخيل الموقف. يعني شو ظلمة. برودة. كلام مفاجأة. مرحبا. شيء يعني.
1: حية وعصا.
0: أي الله سبحان الله. ولسه بقى طب. هذا كله مبتدأ. فأين الخبر؟ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هل هي الكبرى من الآيات أو الكبرى صفة لآيات؟ أنا أستريح لأنها صفة للآيات، لأن ما أكبر من
1: الآيات التسع التي ستأتي إلى فرعون وملئه.
0: بالضبط كده إن شاء الله. لنريك
1: من آياتنا،
0: مش لترى، لنريك
1: كله بإذن الله.
0: كل توحيد. لا إله إلا أنا. تحت عنوان لا إله إلا أنا. لا إله إلا أنا. سبحان الله. لأنه القدرة وأعمال القدرة رب العباد إذا وهب لا تسألنا عن السبب.
1: صحيح.
0: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: هذا التكليف.
0: هذه الرسالة. كأن كريم الله يريد أن يقول يعني ممكن أي مبلغ إلا فرعون. أنا أبلغ أي إنسان. ده أنا فريت من مصر أساسا. لكن يد القدرة عندما تعمل تجد أن يمن ألقي فيه رضيع لا يملك من القوة المادية شيء، واليم هو الذي أمر أن يلقي الكريمة الرضيع إلى الشاطئ الآخر، يلقيه اليم بالساحل. هذا اليم لما ركبه فرعون وهو قوي وحاكم ويدعي الألوهية ومعه جنوده، كان الأمر لليم بالغرق بالإغراق. يم ينقذ طفلا رضيعا، ويم يغرق ملكا جبارا عتيا، دليل على طلاقة القدرة الإلهية.
1: الله الله. اليم واحد،
0: اليم واحد
1: مختلف،
0: ولكن النتيجة مختلفة. هذا يم هو نفسه، هو نفس اليم، لكن يم ينقذ مرة ينقذ ومرة وينقذ من؟
1: طفل.
0: ينقذ طفل رضيع
1: لا حول له ولا قوة،
0: والذي يدعي الحول والقوة والطول.
1: أنا ربكم الأعلى.
0: عايز أكثر من كده. سبحان الله. والعياذ بالله. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: أمر.
0: خلاص. علم أنه إيه؟
1: تكليف.
0: تكليف بالرسالة، لأنه الأول قال له أنا اخترتك. الأول.
1: ما فاستمع لما يوحى.
0: تمام؟ طب هذا وحي. طب الوحي النبي. لكن اذهب الى فرعون.
1: رسالة.
0: هذه رسالة. في نبوة وفي رسالة. النبوة فيها وحي. الرسالة فيها تبليغ. دعا ربه. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا موسى عاش خارج مصر 10 سنوات.
1: نعم.
0: لا يتكلم اللهجة المصرية. لما تكلم لهجة
1: تبقية انا ذاك
0: يعني المهم ايا كانت
1: العبرانية
0: المهم يعني المهم انه كان يتكلم في مدين لهجة او لغة غير اللغة المصرية او غير اللغة الدارجة في مصر او اللهجة الدارجة في مصر.
1: هي مدين اين؟
0: مدين في الشام يعني في بلاد الشام، ربما لغة اخرى تماما. انت عندما ترسل ولدك الى اوروبا، تروح فرنسا مثلا او انجلترا أو استراء مثلا،
1: يأتي بكلام المتداخل.
0: لا مش متداخل. 10 سنوات لا تعامل مثلا مع عربي ولا مسلم مثلا، كيف تكون لكنته ولهجته؟
1: هو يعلمهم العربية
0: يعني
1: يتعلم لغتهم طبعا، ينسى العربية
0: أو
1: يتلعثم فيها لسانه.
0: هارون ما غادر مصر. أنت رجل تفقه اللهجات وتدرس اللهجات وتعلم اللهجات، اللهجات تتغير عند الشعوب بعد صحيح. سنين يعني صحيح. انت الان تجلس مع بعض اناس من بعض البلاد كنت انت بينهم فاذا بهم تسمع كلمات عجيبه
1: صحيح.
0: هذه هي العقده في اللسان عند كريم الله موسى
1: او اذا ولم يقدم له كذا فالتقم الجمره
0: يعني هذه هذه كلام وجد في كتب التفسير حققته فما رايته المهم ان ان ان القضيه ان هارون افصح مني لسانه ما غادر مصر وربما تكون الفصاحة عند لأن اللثغة ليست عيبة في النطق وإنما تطفي على لغة الجمال
1: لثغة
0: لثغة
1: لثغة ليست عيبة في النطق
0: ليست عيبة
1: هي جميلة
0: لا جميلة الراء تنطق غينا ما شاء الله فتصير جمال ليست هذا ليس هذا عيبة وإن كان عندنا ألثغ يجوز أن يصلي بنا ما فيش مشكلة
1: موجود
0: يعني ما فيش مشكلة فهذا ليس عيب ولكن يعني يقال ان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان ألثغ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رتت ورثها عن عمه موسى هذه اللثغة يعني ورثها عن عمه موسى الله اكبر
1: بس يعني وصف سيدنا نقول سيدنا هارون
0: طبعا النبي
1: وصف سيدنا هارون رسول ايضا
0: هارون نبي ورسول طبعا
1: وصف سيدنا هارون بانه افصح لسانا في البلاغه والتعبير والبيان
0: مش في النطق
1: مش في ليس
0: في طريقه العرض وكان سيدنا هارون يتسم بالهدوء لانه اولا ما ولد الا في عام الامن ما الجو العام يؤثر على النفسيه يعني صحيح. مثلا ابن حزم فضل يعاديه يعادوه يعادونه لغايه عمل ايه في الاخر راح في قريته التي ولد فيها وقعد 9 سنوات وسبحان الله ابن تيميه لماذا كان شديدا هكذا مما راى ابن القيم تلميذه في رقه سيدنا هارون كان فيه هذه الرقه سبحان الله فالمهم يعني قال رب اشرح لي الصدر يعني ان لم يكن هناك شرح صدر
1: قبل هذه بعد اذن حضرتك هنا قال راه ربنا وانا اخترتك ايوه لماذا
0: لا لا لا لا, لا يقال لا, لا يقال لماذا لانه هذا صار اختيار الله سبحانه وتعالى لكريم الله موسى لان فيه من الاشياء التي وضعها فيه رب العباد ان يختار يصير من صفة الصفة
1: ما الذي يعني ما حدث قبل قوله تبارك وتعالى وانا اخترتك كان لماذا تهيئة تجربة إعداد لإثبات أنه والله لسيدنا موسى مثلا
0: من يكلمه أنا اخترتك من الذي اختارني فالله عز وجل من البداية إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
1: طيب ما يعني فكيف نفهم هذه الآيات التي بدأها بالعصا واليد في الجيب تخرج بيضاء حيال سيدنا موسى لما ما دلالتها
0: هذه معجزة
1: معجزة
0: كل نبي يؤيد بمعجزة
1: لا
0: كل نبي يؤيد بمعجزة هذا أمر يعني معروف هذه من سبحان الله
1: من معجزاته
0: الله يرضى عليه
1: قال فاستمع لما يوحى
0: نعم هذا كله وحي
1: فأين الألواح هل نزلت
0: لا لسه نعم لسه نصبر الألواح فاستمع لما يوحى يعطيه إطار الرسالة فقط. ليس تفصيلات الشريعة
1: إطار الرسالة وليس تفصيلات الشريعة
0: تمام زي كده يقول
1: ايه الفرق بين الرسالة
0: هذا كتاب التوحيد
1: هذا إطار
0: هذا إطار تفتح بس باب الألوهية باب الربوبية باب
1: هذه تفصيلات
0: زعم زي المتن والحاشية
1: صحيح
0: طيب.
1: إذا سيدنا موسى مكلف بتبليغ رسالة إلى فرعون فقط
0: لماذا؟ لأن هذا الشعب لما قال ربنا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إذا آمن هذا آمن هؤلاء أمة كلها بواحد والناس على دين ملوكه
1: صحيح
0: نسمع إذا
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
1: اشدد به
0: يقال إن أعظم إنسان في التاريخ منة على أحد موسى على هارون لأنه طلب له الرسالة سبحان الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي قال للأعرابي مات ولدك قال عظم أجري قالوا له ماتت زوجتك قال جدد فراشي قالوا له مات أخوك قال قصم ظهري
1: صحيح أخاك إلا من لا أخ له
0: تساع إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح سبحان الله نعم ف وقل للإمام علي رضي الله عنه إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك.
1: كلمات رقيقة جميلة. أين الأخوة الآن؟
0: نسأل التظل في الله.
1: وهذا وصف القرآن المؤمنون إخوة، يقصد بهذا هذا الأخوة.
0: أخوة الدين أقوى من أخوة النسب،
1: المفروض أن تكون هذا.
0: يعني أنت لما تقرأ عن أحد الصحابة وأحد التابعين والصالحين تستشعر بأخوته لك، وربما أخوك الذي يعني هو من أمك وأبيك طالما ليس على الطريق هو بعيد عنك.
1: صحيح. طيب. اشدد به أجري
0: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
1: أيضا يطيل سيدنا موسى
0: هذه طبيعة إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. على الإجمال كل هذا مجاب. ماذا قال الله له؟
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: يقال في كتب والتراجم والسير أن كان الله سبحانه وتعالى يقول له يا موسى انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي.
1: لا تخاف
0: ظلما.
1: صحيح.
0: وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة من أمري فأنت جند عظيم من جنودي. الجندي فأنت جند عظيم
1: كثير.
0: بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، لأنه عايز ينزع منه المهابة لفرعون. فرعون وأنه خلق ضعيف. بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني. لا ما بعد طغيان. وإني لأقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت البحار أغرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان علي وسقط من عيني.
1: يا الله.
0: يعني حتى هذا العقاب لا ينزله به لأنه هان على الله.
1: سقط من عيني.
0: والعياذ بالله رب العالمين. وواسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي أني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعوه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي. وذكرهم بأيام الله.
1: نعم.
0: سوف نعم الله يعني كرم الله. وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي. وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: يا الله. قولا لينا بعد كل هذا.
0: وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة. رحم الله تعالى. ولا يروا عنك ما ألبسته من لباس الدنيا. حشم وخدم وهيلمان وتاج وذهب وعرش وكرسي وسجاجيد سبحان الله. وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وأنه قد أمهلك وأنت تبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو أنات وحلم عظيم.
1: سبحان الله.
0: لما دخل الرجل على هارون الرشيد قال يا أمير المؤمنين سوف أعظك وأغلظ عليك في النصيحة. قال لا تفعل. أرسل الله من هو خير منك إلى من هو أشر مني. أرسل موسى وهارون وهما خير منه إلى فرعون وهو أشر مني. وقال لهما فقول له
1: قولا لينا.
0: قولا لينا يعني دعوة إيه بلوي الدراع دي.
1: ادعو إلى سبيل. يعني هنالك من يدعو بهذه القسوة وتلك الغلظة
0: ولن يجد مستمعا. ليه قسوة وغلظة؟
1: فبما رحمة إنه الحق.
0: لا لا لا. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب
1: لانفض
0: من حولك.
1: نعم. جميل. نعم. طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأخيه هارون
0: أن يشرع صدره وأن يسر أمره وأن يحلل عقدة من لسانه حتى يفقه قوله وأن يعينه بهارون. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نعم خلاص
1: هذه الأشياء
0: لك أن تتخيل. أول ما ذهب وصل سيدنا موسى إلى مصر أن يذهب إلى أمه طبعا وإلى مصر
1: في القرآن. يذهب إلى من كما سألت فضيلة أولا؟
0: لا يذهب إلى أمه
1: التي يكابد
0: آسيا. لا لا يذهب إلى أمه التي ولدته لأنه هو ذهب إلى قصر فرعون من غير شيء.
1: هو مكلف.
0: هو مكلف رايح شغل رايح مهمة.
1: صحيح.
0: لكن لازم يروح لأمه وأخذه حتى يطمئن ويأخذ رضاها وبركتها.
1: أين زوجه من هذه القصة؟
0: يعني زوجه كأبيه يعني تواروا في وراء الستار. يعني كانت القضية تركز على أمه وعليه وعلى هارون وعلى أخته التي قصر.
1: مش وراء قل رجل عظيم امرأة.
0: طب إيه أنا أم يعني أنا... لماذا لا تكون أمه يعني؟
1: الزوجة تقل الزوجة.
0: لا خير وبركة الزوجة عندما تكون صالحة. هذا تعظيم لزوج موسى. لماذا؟ لأن أكيد هي وهي صامتة في كل هذا الحوار هي تعين زوجها على أداء مهمته دون شوشرة. لو زوجة أخرى فرعون من؟ المياه تجري في العالي؟ حد يأكل مع الأسد؟ حد يأخذها من القطار؟ ما لو زوجة لكن صمتها يدل على أنها تعين زوجها بصمتها. ولو صمتت كثيرات لتسابق الكثير إلى يعني أفق المعالي.
1: سبحان الله العظيم.
0: نعم.
1: سبحان الله. هذا كله على جبل الطور.
0: تمام.
1: على جبل الطور.
0: تمام.
1: هنا يعني الله سبحانه وتعالى يذكره ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: أيوة. نعم.
1: لما يعني هذا هو قد ناسي؟
0: لا لا.
1: أم يذكره؟
0: لا لا لا. أولا لكي يثبت له الإجابة. يثبت في قلبه قضية إجابة ما دعا الله به.
1: نعم.
0: يعني أنا رب عايز شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة وأخويا هارون. خلاص كل هذا قال أتيت سؤلك يا موسى ولا تنسى أننا قد أجبنا لك من قبل أن تدعو. أنت الآن تدعو فأنا أعطيته. أنت ما دعوتني وأعطيت. أنت من قبل
1: نعم.
0: لما قلنا الأمة كذا وكذا وكذا هل دعوتني؟
1: لا.
0: طيب أعطيتك من غير إيه؟
1: دعاء ولا
0: فما بالك وأنت تدعو.
1: جميل.
0: يا رب رزقتنا الإسلام وأنا لم أسألك فارزقني الجنة وأنا أسألك.
1: صح منطق.
0: هي كده.
1: منطق.
0: هي كده.
1: طب نقطة بسيطة ثم نأخذ فصل ونتلقى أسئلة المشاهدين.
0: نعم.
1: نقطة بسيطة هنا لما الله سبحانه وتعالى أوحى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاجر إلى آخر هذه النصائح الإلهية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حينما طلب من سيدنا موسى تبليغ رسالة الله إلى فرعون لم يقل له نصائح كثيرة لكن اذهب إلى فرعون إنه طغى ولم يقل واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا.
0: الملوك وبالذات الطغاة لا يريدون كلاما كثيرا. في ايه؟ اي كده. قال وسألوا قالوا ايه؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كلمة. انت مالك انت بالكلمة سبحان الله. مالك. هي كلمات محددة. سبحان الله. وبعدين
1: لا هنا يعني بارك الله فيكم أشرت النقطة خطيرة في تضعيف كلامك. حينما كان يتكلم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى يطيل الكلام مع فرعون علمه عند ربي ما بال القرون الأولى.
0: أنا كتر خير الله يرضى عليه السلام بارك الله في أنه يكلمه أساسا. والله عز وجل لم يعلم كريم الله موسى أن عدوه هذا لن يسلم وإنما ظل الأمل موجودا في قلب الكريم لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له طاقة نور
1: بإذن الله تعالى. نعم. نقف عند هذه النقطة مع سيدنا موسى على الجبل.
0: أيوة. وقبل أن يصل إلى مصر.
1: صحيح.
0: طيب يعني إحنا تابعناه في الرحلة من مدين
1: حتى الجبل حتى كلام الله سبحانه وتعالى
0: حتى تبليغ الرسالة
1: لم يؤتى الألواح أنذاك يعني لم يؤتى كتابة
0: لا لسه لها قصة أخرى قصة سيدنا موسى قصة عريضة في الزمان كله.
1: سبحان الله العظيم. سبحان الله.
0: تكرم الله.
1: فصل قصير ونأخذ أسئلة موسى السادة المشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك.
0: مشاهدينا
1: الكرام فصل قصير ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم للداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. بعد هذا الفصل تابعونا وكونوا معنا.
2: صفوة الصفوة.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. نعلم أنه يضيق صدرك بأسئلة السادة المشاهدين.
0: لا لا لا أنا يعني لا لا يعني ليس بهذا، أنا لا يضيق صدري، لا بل ينطلق لساني كلما علمت أنهم يشاهدونني، يعني من باب المحبة يعني. لكن أنا كنت أريد أن يعني نشرح القصة ونشرح القصة، ثم نرى مدلولاتها، ثم نرى النتائج، ثم بعد ذلك نتوقف لنتلقى الأسئلة. أما هذه يعني قصصات صفحة صفحة من القصة، وكل المشاهدين والمشاهدات يريدون أن يسبقوا الأحداث وسوف يسألوا في أمور
1: علوم يعيشون معنا في هذه اللقطة في هذا الموقف.
0: لا لا أنا لا أضيف صار، أنا أحب كل الذين يحبونني في الله، ولكن من رصيدي عندهم كأب
1: إذا يعني كثير من الدعاء يرحب جدا بأسئلة المشاهدين والتواصل معهم حتى من بداية الحلقة، وإن لم يقل شيئا يعني قل مرحبا افتحوا الاتصال بالسادة المشاهدين. إلا فضلاتكم دائما ما شاء الله تؤخرون هذا الاتصال.
0: المحبة أنواع.
1: نعم.
0: كانوا يقولون لعثمان بن عفان كيف تولي أقاربك، يقول أنا ولي أقاربي تقربا إلى الله سبحانه. قالوا عمر كان ليولي أقاربه، كان قال أيضا كان يتقرب إلى الله تعالى. فكل شيخ له طريقة، لكن أنا يعني لي يعني أثق أن عند لي رصيد بفضل الله عند الناس، وأنا أحبهم وأحب لقائهم، ولكن نريد أن نصل إلى يعني ناتج أو ثمرة لمثل هذه البرامج، لأن دروس المساجد اختفت تبخرت، فأصبحت هذه دروس المساجد أمام الملايين الحمد لله، أصبح المسجد على الفضائية. فكلنا نريد أن ننشر هذا الخير، ولكن أهلا بهم في أسئلتهم، فأنا ينشرح صدري عندما أسمع أصواتهم.
1: على الأسئلة بإذن الله تكون في صميم الحلقة وفي هذا الموقف أيضا الذي تحدثت عنه. معنا اتصال هاتفي من الأخت مريم من أبو ظبي. السلام عليكم أخت مريم.
3: وعليكم السلام. مرحبا.
1: مرحبا تفضل.
3: أفادنا الله بعلمك وجزاك الله عنا ألف خير يا دكتور عمر.
0: الله يبارك فيه.
3: إني أحبك في الله في البداية.
0: بارك الله فيك.
3: أجعلك الله طرفا في كل خير، وإن شاء الله جميعا أن يستفيد الكل بعلمك وهذا الأدب الجليل.
0: بارك الله فيك.
3: والله هي يعني طلب بسيط يا دكتور، أن يكون في نهاية كل حلقة موجز الفائدة. يعني في جزئية
0: لما شرح يعني. نعم
3: نعم فيما شرح في جزئية القصة.
0: جميل.
3: يعني لأن طبعا مثلا قصة موسى كانت على أجزاء يعني.
0: نعم.
3: ونحن نتابعها من بدايتها والحمد لله.
0: نعم.
3: بس موجز فائدة. حتى لأن بعض الصديقات أو بعض الأهل مثلا يفوتهم الحلقة أحيانا، تفوتهم الحلقة.
1: وصلتنا رسالة
0: بارك الله فيك. اقتراح جيد. اقتراح جيد.
1: الأخ علي من السعودية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي تفضل.
4: مساك الله بالخير جميعا.
1: بارك الله فيك وإياك.
4: أسأل الدكتور عن لماذا قيل للرسل كلهم أنكم سحرة؟
1: نعم.
4: أنهم سحرة.
0: نعم. لماذا اتهموا بهذا يعني؟
4: بهذا نعم.
0: نعم.
1: طيب.
0: جميل.
1: أخ عبد الرحمن من دبي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. عليك.
1: مرحبا بك.
5: حياك الله. عمي.
1: حياك وبياك. تفضل.
5: بغيت سؤال بس أسأل الشيخ عمر بن كافي.
1: تفضل.
5: أيهما كان يعني أكبر بالسن، كان هارون أم موسى عليه السلام؟
1: أيهما كان ماذا؟
5: كبير في السن.
1: أيهما أكبر يعني؟
0: سن هارون. هارون كان ولد في عام الأمن، ولد بعده موسى بعام في عام القلب. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك. اتصلت في آخر. ألو. نجيب على سؤال الأخ علي من السعودية بالمناسبة. نعم. كل نعم. سؤال يأتي نجيب
0: نعم
1: عنه إن شاء الله.
0: نعم.
1: لماذا اتهم الرسل بأنهم سحرة؟
0: أولا السحر هو أسوأ ما يعني ما يضر به الإنسان والإنسان.
1: نعم.
0: ولذلك حتى الذين كانوا يعلمون السحر في سابق زمن قال يعني كانوا يحذروا من تعلم الغير لقضية السحر. وفي الإسلام حد الساحر القتل بالسيف، ثبت أن هناك ساحر يقتل. ثبت أنه لأن هذا الساحر مشعوذ، وللأسف الشديد يدخل الناس في أشياء تخوض في عقيدة ويتعدى قضية التوحيد والإيمان وإلى آخره.
1: هو فعلا يقلب الأشياء،
0: هو يخيل للناس هذا. قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا تخيلات تصل بالإيحاء إلى شبه قناعة. فدائما يعني أعداء الرسل وأعداء الدعوة هيصفوا كذاب، الكذب لا ينطلي، يقول لك ساحر حتى يخاف الناس منه، لأنه عندما يؤثر على الناس يقولون أنه يسحره، يسحرهم بفكره أو بقوله، يتهمونه بشيء يعني يكون مطاط يعني لا لا موجه، وهذا تشهير.
1: أخ أبو أنس من فلسطين، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: تحياتي لك أخي ولضيفك الكريم الحبيب.
1: حياك الله أبي.
6: دكتور عبد الكافي.
0: أهلا وسهلا.
6: أنا ما عندي سؤال، أنا اتصلت فيكم من قبل يومين في برنامج عندكم. أنا طمعان في الدكتور يتوجه للقلوب الطاهرة اللي سامعينه الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي في دعوة تكون مخلصة لأهل فلسطين، يبعد عنا هالكرب.
0: يا
6: إحنا عمر لما كنا بكرب زي هالكرب.
0: لا الله.
6: فأرجوك يا دكتور.
0: نعم.
6: أرجوك. لأنه ما بسمعك الآن إلا كل قلب طاهر.
1: نعم. أدعو لهم يا ولد الآن.
6: الله يعني يجزيك.
0: أولا قبل أن أدعو أنا أنصح أخواني وأبنائي وبناتي من أهل فلسطين العزيزة علينا جميعا والغالي على قلوبنا جميعا، يعني يؤلمني أن تمتد يد فلسطينية إلى يعني نفس فلسطينية، وأن يسيء فلسطيني لأخيه، وأن يعني تكون هذا الذي نسمع عنه الشيء المؤلم. أدعو الله سبحانه وتعالى إلى عقلاء القوم، وأنتم يا أهل فلسطين البقعة المضيئة في ثوب الشرف العربي الباقي المسلم، فلا تدنسوا أبدا هذه البقعة يعني قطرة دم فلسطيني من فلسطيني. كونوا على قلب رجل واحد، ولتجتمعوا حول عقلائكم وهم كثر، كل الفصائل كل الاتجاهات كل الجماعات يجب أن تتحد، لأن عدوكم واحد وأن محتلكم واحد، ولا تمتد يد فلسطينية لإيذاء فلسطيني صغيرا كان أم كبيرا. أدعو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام العظيمة من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام التي يستشرف فيها الحجيج لاستعدادا للوقوف بعرفة، أن يرقى الله الدمع الفلسطيني، وأن يجعل قلوبهم على قلب رجل واحد، وألا تمتد يد فلسطينية إلى أخيه إلا بالدعاء وبالرحمة، وأن يربط على كتف أخيه وأن يشد على قلب أخيه. هذا الكلام نفسه أقوله لإخواننا وأبنائنا في العراق، كونوا على قلب رجل واحد، اجتمعوا جميعا بكل مذاهبكم وشتى يعني فصائلكم على قلب رجل عراقي واحد، حتى تعود العراق إلى العراق، وتعود أرض العراق إلى العراقيين، هكذا لفلسطين، هكذا في العراق، هكذا أيضا في لبنان وفي كل أرض الله
1: بإذن الله تبارك وتعالى. على الأقل نبرئ صحتنا من قول الأشاعر حينما قال أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ظلام.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تخمت هذه النار ولا تكون إن شاء الله بإذن الله بتقوى هؤلاء، ولأن العدو واحد، والعدو يفرح كلما تثار هذه النعرات بيننا كعرب ومسلمين.
1: بإذن الله يطفيها وقلاء القوم
0: إن شاء الله.
1: الأخ نظم من الفجيرة، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جزاكم الله خير على البرنامج. وأنا لي يعني حسن حظي أني المرة هذه في الحلقة هذه حصلت الخط، فأنا أولا أشكر الدكتور، وأنا من رأيه بأنه الأسئلة التي تطرح خلال الحلقة أو خلال الحوار الذي يدور بينك وبين الدكتور، يعني لو خصص له حلقة منفصلة هذا أفضل. أنا من رأي الدكتور، وبما أني حصلت الخط أريد أن أسأل سؤال الدكتور.
1: لا تسأل في الحلقة المخصصة للأسئلة.
7: معلش، لأنه أنا صار لي كذا حلقة أحاول أتصل.
1: ولا أدعمك. تفضل.
7: فخليني أسأل السؤال هذا، ولي مداخلة بسيطة جدا. وقبل أن أسأل السؤال، يعني أنت بالنسبة للدكتور أنت الغواص في يعني أنا أشبه الدكتور في البحر، وفي غواصين كثير بينزلوا على البحر ليصطادوا ويطلعوا من اللؤلؤ. مش كل غواص نزل البحر يقدر إنه يطلع اللؤلؤ منه، فأنت خير الغواصين يا أستاذ محمد. فأنت تكفي عن كل المشاهدين في غوصك في بحر الدكتور عمر لتخرج منه هذه اللؤلؤ ليسمعها الجميع.
1: بارك الله.
7: فأنت تكفي عن الجميع، وأنت تسأل يعني بلسان كل المشاهدين حقيقة. وأنا أشكرك على هذا، ولو في كان مذيع وكلهم يعني من خيرة مذيعين، لكن أنت يعني أحسن المذيعين.
1: أحبك الله ورعاك.
7: يعني حوارا مع الدكتور
1: ربنا يرضى عليك. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤخذنا بما يقولون.
7: امين. فلي بس سؤال بسيط لو سمحت.
1: تفضل سيد.
7: يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام له من الكرامه بمعرفتنا نحن يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني كرامه كبيره. فهل كان الرسول يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا؟
1: طيب.
7: يعني هل كلام سيدنا محمد مع الله سبحانه وتعالى كما كان كلام موسى عليه السلام مع الله عز وجل في الدنيا؟
1: حاضر حاضر.
7: وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: جزيلا لك وشكرا لك. إلى العين أخ صقر، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام. طبعاً
1: مرحبا سيدي،
8: كيف الحال؟
1: بارك الله فيك.
8: بارك الله فيكم في البرنامج.
1: الله يرضى عليك.
8: بغيت أسأل بس يعني الدكتور عمر عبد الكافي.
1: نعم.
8: بالنسبة لأم اسم أم سيدنا موسى.
1: نعم.
8: ما ذكر يعني في كتب التفسير.
1: يكابد.
8: نعم.
1: كما قرأتها يكابد.
0: يقال هذا، يقال باسم يكابد.
1: تسأل عن اسم أم سيدنا موسى.
8: هي نعم اسم أم سيدنا موسى.
1: حاضر.
8: وفي مداخلة ثانية. ليش الله سبحانه وتعالى يعني ما بلغ فرعون بالرسالة على أساس أن مرة واحدة ترى هو كان الزعيم، هو كان الملك، ويبلغ حاجيته ويسلمه مرة واحدة؟
1: ما يعني الله سبحانه وتعالى يبلغ فرعون مباشرة؟
8: هي مباشرة بالرسالة يعني.
0: مباشرة عن طريق من؟
8: يعني ينزل عليه الوحي وخلاص.
1: ولا على فرعون؟
0: هذه أرض، هذه أرض خبيثة لا تصلح لإنبات شجرة صالحة، وهذا قلب لا يكلم، وإنما هو قلب مليء بالغش والزور، فليس يتشرف بأن يكون ممن يوحي رب العباد إليه، لأنه ليس من صفوة الصفوة، وإنما هو من سوء ما يختار من البشر.
1: من سوء السوء. اتصلاتي في آخر. السلام عليكم.
9: ألو.
1: مرحبا.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال الشيخ؟
1: بقى أحمد من دبي تفضل.
9: أنا ياك علي بن أحمد.
1: مرحبا.
9: حبيت أشكر البرنامج والله وايد وايد. أنا من صبح يسا طالع البرنامج هذا.
1: بارك الله فيك.
9: فاستأنست من البرنامج وهذا، وأشكر الشيخ دكتور جزاه الله خير على هالبرنامج الجميل، فجزاه الله خير الجميع يعني، والقناة الشارجة ما شاء الله يعني، أن تعطيه متاحة الفرصة عن الدين وعن العلوم، وهذا شيء زين يعني. فبس بغيت أنا أتكلم شيء واحد عن موضوع الحج، عن العمرة التمتع، كيف الطريقة عقب الحج. فجزاكم الله خير، الله يجازيكم جميعا.
1: بارك الله فيك سيد، الله يسلمك، شكرا لك. يعني هنا كرامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم سيدنا
0: محمد في قضية الصلاة
1: أو في الإسراء والمعراج.
0: نعم نعم.
1: لكن بالدنيا
0: لا لا يعني هكذا. نعم.
1: كلام الله كان خاصا بسيدنا موسى.
0: نعم نعم.
1: لأن سيدنا موسى أعطي أكثر مما أعطي سيدنا
0: لا محمد. رب العباد لا يسأل عما يفعل.
1: اسم أم سيدنا موسى
0: يعني يقال أنها يكابد يعني أم موسى.
1: لم يرد.
0: أوحينا إلى أم موسى. هذه أمومة يعني لقبوها.
1: لم يقال أم هارون، مع أن هارون هو الأكبر.
0: نعم لكن
1: هو ولد أيضا.
0: بالضبط كده. ورسول.
1: ورسول.
0: ولكن موسى زعيم.
1: سبحان الله.
0: له الزعامة.
1: لأنه أصغر.
0: نعم نعم.
1: سبحان الله.
0: يعني. كما يقول شوقي نموا إليه فزادوا في العلا شرفا، ورب فرع رب أصل لفرع في الفخار النمي.
1: صحيح.
0: نعم نعم
1: صحيح. في آخر حال هذه الحلقة نطلب دعاء من فضيلاتكم كعادتنا نختتم.
0: الله يرضى عليك. بس الأخر اللي قال إن إحنا بحر، البحر آسم يعني بحر إيه بس دواء، هذا من حسن ظنه، ونسأل الله كما قلت أن غفر الله لنا ما لا يعلمون يعني، وجعلنا خيرا مما يظنون، ولا بحار ولا غير. أين البحار؟ أين البحار؟
1: نفع الله بكم.
0: هذه قنوات آسمة يعني، نسأل الله السلام.
1: نفع الله بكم بعلمكم وفضيلة الشيخ.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا، واجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الايام العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا
10: لأزواجاتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم ارفع دماء إخواننا في فلسطين واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وانزع الفتنة من أهل العراق واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلة
10: بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن شاء الله رب العالمين.
1: مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك

مشاهد كثيرة شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الثانية فرأى فيها مشاهد كثيرة، ورأى فيها سيدين من سادة الأنبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، شابين في الجنة من الأنبياء مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال: رأيته أحمر، يعني أقرب وجهه أو لونه أقرب إلى الحمار منه إلى البياض، ليس بالطويل وليس بالقصير، كثير الخيلان. الخيلان اللي هي جمع خال، اللي هي الشامة، ففيه شامات كثيرة، إذا طأطأ رأسه تخال الماء ينزل منه. تتخيل كأن في ماء قاعد ينزل منه، كأن شعر مبلل. فيصف جماله عليه السلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، يقول: فوالله ما رأيت أجمل منه، رأيته أوتي شطر الجمال. يعني إيه شطر الجمال؟ هذه مسألة ما يتخيلها الناس. الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين، وزع على كل البشر، والقسم الآخر أعطي ليوسف. فتخيل هذا الجمال. ولذلك لما دخل على النسوة قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، شكله ليس كشكل البشر، كأنه ملك، هكذا جماله عليه السلام. ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل: من شدة انبهارهن بجماله أكبرنه. وما قال الله عز وجل: وقطعنا أيديهن، القطع مرة واحدة، وإنما قال: وقطعنا أيديهن، والتقطيع وتكرار القطع. فتخيل، كنا يقطعن أيديهن بالسكين ولا يشعرن من شدة انبهارهن بجماله عليه السلام. فهكذا كان جماله عليه السلام، لكن مكانته ليس بجماله، مكانته بنبوته وبالحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وصل إلى السماء الخامسة فيقول: فوجدت فيها هارون عليه السلام شيخا جليلا. ثم انتقل إلى السماء السادسة يقول: فرأيت فيها آدم عليه السلام. يقول: رأيته طويل، ليس قصيرا، طويل جدا، أسمر، ما كان أبيضا، كان أسمرا، كأنه، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأنه من أزد شنؤة، اللي هي قبيلة من القبائل السمر في الجزيرة، فكان أسمر اللون عليه السلام. يقول: خفيف اللحم، ما كان سمينا، كان نحيفا وطويلا، أقنى الأنف الأقنى هو الأنف العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف، فهكذا شكله عليه السلام، طويل ونحيف وأسمر اللون، ومن الأنبياء المكرمين عند الله، كليم الرحمن، كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذهب إلى السماء السابعة عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل السماء، كما أننا عندنا كعبة في الأرض نطوف بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها، فكذلك أهل السماء عندهم كعبة تسمى البيت المعمور، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. والبيت المعمور، هذه الكعبة في السماء فوق كعبة الأرض، فوق كعبة الأرض. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يطوف بها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليها إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك جديد ما مروا عليها من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ووجد السماء مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة،
بين مصل وبين ساجد وبين راكع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء فقلت، صارت ثقيلة، وحق لها أن تئط، والله ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. عظمة الله سبحانه وتعالى تجلت. يقول: فوجدت عندها رجلا، عند البيت المعمور، رجلا مسندا ظهره على البيت المعمور، رجل مسند على البيت المعمور، هو أشبه الناس بصاحبكم، يعني يشبهني تماما، شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا جبريل، من هذا؟ فقال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله من سماء إلى سماء يرى هؤلاء الرسل والأنبياء، وكانوا يأتونه ويحدثونه ويسلمون عليه، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء السابعة حتى وصل إلى أطرافها مع جبريل عليه السلام. هناك رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرة أخرى. كان جبريل لما خلال هذه الفترة، خلال هذه السنين، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي بصورة ملك، إلا مرة الأولى التي جاء فيها الوحي، عندما جاءه في يوم البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بصورته الحقيقية كما فصلنا في درس ماضي، ورآه مرة أخرى بصورته الحقيقية في هذا الموطن عند أطراف السماء السابعة عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى موطن لم يصل إليه بشر، ما في أحد من البشر وصل إلى ذلك المكان، وسار مع جبريل عليه السلام إلى موطن ما وصل إليه بشر ولا ملك غير جبريل. يقول: فالتفت إلى جبريل عليه السلام فإذا هو كالحصير البالي، كحصير، مثل حصير ممزق قديم، ممزق من خشية الله. هذا جبريل عليه السلام ذو مرة، ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل، يكون بهذه الصورة عندما يصل إلى هذا الموطن من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم توقف جبريل وقال: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك، تكرمة الله تعالى لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقدمت فوصلت إلى سدرة المنتهى، ويصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها مثل أذن الفيل، وثمارها كالأباريق، شجرة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب. يقول: فبينما أنا كذلك إذ تغشاها من نور الله ما تغشى، جاءها نور الله عز وجل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أكبر الآيات أن يرى السدرة يتغشاها نور الله المباشر، فأي عظمة هذه؟ يقول: فلما تغشاها من نور الله ما تغشى، تغيرت السدرة، تغيرت وتغير شكلها، وصار حواليها كالفراش من الذهب، كأنها فراشات من ذهب حواليها، فتغير شكل سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع بشر أن يصفه.
عجز اللسان ان يصف السدرة التي تغشاها نور الله. عجز لسان من؟ عجز لسان افصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يصفها، وهو افصح الخلق. وهذه ما هي؟ هذه سدرة مخلوق من مخلوقات الله، لما تغشاها من نور الله ما تغشى صار بها كذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كمال الجمال لله عز وجل، وجمال الكمال لله سبحانه وتعالى. في هذا الموطن العجيب، في هذا المقام الرفيع، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مباشرة، ليس بينهما أحد، ليس بينهما وحي، ليس هناك ترجمان، كلمه الله عز وجل تكليما مباشرا. موسى عليه السلام كليم الله، وإبراهيم عليه السلام حبيب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحبيب الله، اجتمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموطن الرفيع، في هذا المكان السامي، في هذا اللقاء النادر، هناك أمر الله عز وجل نبيه أن يفرض على أمته الصلاة. يا أخواني يا أخواتي، تخيلوا هذا. الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام، كل الشرائع، كل الأحكام، الحلال الحرام، كله، الزكاة، الصيام، الحج، كلها على مكانتها ومنزلتها جاءتنا عن طريق الوحي، إلا الصلاة جاءت بأمر مباشر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يرسل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة، لكن حتى تظهر عظمة الصلاة ومكانة الصلاة في الإسلام كان الأمر فيها مباشرا، وكان الأمر، كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحدث وهو على الأرض يأمر بالصلاة، لكن لا، حتى تظهر مكانة الصلاة اختار الله عز وجل أن يأمر بها في ذلك المكان السامي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم في أمر الصلاة، ويكفيها تشريفا وتعظيما أنها فرضت بأمر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان السامي الذي لم يصل إليه بشر ولا ملك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى مع موسى عليه السلام، فسأله: بما أمرك ربك؟ فقال: أمرني بخمسين صلاة أفرضها على أمتي في اليوم والليلة. فقال: والله لقد سألت بني إسرائيل أقل من ذلك فما استطاعوا، ما صبروا عليها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع هنا هل هو رجوع إلى سدرة المنتهى؟ الله أعلم، ويبدو أنه رجوع بالدعاء. فرجع إلى الله عز وجل، رجع إلى الله عز وجل يسأله أن يخفف عنه، عن أمته، من هذا الأمر. فأسقط الله سبحانه وتعالى عشرا، فما زال موسى عليه السلام يطلب منه أن يسأل التخفيف حتى خففت إلى 30، ثم إلى 20، ثم إلى 10، ثم إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال له موسى: قد سألت بني إسرائيل أقل من ذلك فما صبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من كثرة مراجعتي ربي. فهنا ناداه الله عز وجل، قال: هي 50 في الأداء و50 في الأجر. نحن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعدها لنا كأننا صلينا 50 صلاة، كرما وفضلا منه سبحانه. ولو فرض علينا 50 لوقع فيها حرج شديد لكثير من الناس، 5 ولا يحافظون عليها، فما بالك ب50. لكنه الكرم من ذو الجود والكرم سبحانه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى بيت المقدس مرة أخرى، ومن بيت المقدس عاد في رحلة العودة في الإسراء مرة أخرى إلى مكة. ف
في الطريق، في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة، بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور البراق ففزع وفر، فتبعه الناس وند لهم، ما عرفوا اين ذهب، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعيركم في المكان الفلاني، فتعجبوا يسمعون صوت في السماء يقول لهم بعيركم في المكان الفلاني، فذهبوا فوجدوا البعير. ومرة وجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عطشان، وجد عندهم اناء مغطى فكشفه فإذا فيه ماء فشرب الماء وغطاه مرة اخرى، جاء القوم كشفوا الاناء ولا ما فيه ماء، تعجبوا اين ذهب الماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الاحداث تمت في اقل من ليلة، غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا، الواحد لما يكون متأثر يبين، فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه، فرآه ابو جهل فحس ان فيه شيء، فجلس اليه قال يا محمد احدث شيء؟ في شيء صار؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة الى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك الخبيث، يريد يضحك بس مسك نفسه، قال ايه وماذا فعلت هناك؟ يريد يستدرج هذا الحديث. وصليت ورجعت قبل الفجر، نمت عندنا. قال نعم. هذا انبسط، لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم، قام جمع لما انتهى منه واخذ القصة كلها، جمع قريش. قال ظهر كذب محمد، ظهر كذبا، وجمع الناس في الصباح، جمع الناس، اجتمع الناس، قالوا اسمعوا منه، يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليلة ونحن نقطع اكباد الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصلها بشق الانفس ونرجع في شهر، وهو يذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت، قالوا يا محمد احق ما يقول ابو جهل. هنا تأثر حتى المسلمين، حتى المسلمين تأثروا، اشانة يعني شيء فوق الخيال، فوق التصديق. أسرع واحد إلى المسلمين فورا، خايف أنه الآن تنقلب الأمور عليهم، فأسرع فورا إلى أبي بكر الصديق، قال الحد خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، والناس الآن كلهم يكذبونه، أمر الإسلام خلاص سيذهب بسبب هذه الفتنة. فقال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد، شيء عجيب، شيء ما هو طبيعي. فذهب كل الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ابو بكر، وقريش بدأوا يدعون الناس، ينادون الناس، اول مره تعالوا اسمعوا محمد، العادة يجعلون الناس يبتعدون عنه، الان ينادون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد. فاجتمع الناس، وابن ابي بكر جاي والناس مجتمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس اليه قال يا رسول الله اذهبت الى بيت المقدس البارحة وعدت؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا ابا بكر الصديق. فهذه اول مرة يسمى فيها ابو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب، فمن هنا جاء لقبه رضي الله عنه، مكانة عظيمة. ما تردد ولا ناقش، ما قال كيف واصلح لي ابدا، قال روح، قال نعم، قال صدقت. قال وانت يا ابا بكر الصديق. هنا قريش قال كيف تصدق، نحن نقطع اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع، وهو يقطعها في ليلة ويرجع. قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، انا اصدق في خبر يأتي من السماء في لحظة، انا اصدق ان الوحي يأتيه، يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر، اصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة، ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليلة. ثم انه اراد ان يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس،
ولم ترى بيت المقدس في حياتك. ونحن نعرف بيت المقدس. في ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس. فإن كنت زرت بيت المقدس فصفه لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس. بدأ يصف بيت المقدس وشكله وأعمدته وكذا. فهنا بعض أهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في التفاصيل. تفاصيل الإنسان أحيانا ما ينتبه لها. يعني أنتم تصلون في هذا المسجد. كم شباك في المسجد؟ ما واحد فكر يحسبها. فبدأوا يسألون عن عدد الأعمدة وعدد الشبابيك. حتى لو واحد زائر البيت ما يحفظ مثل هذا. لكنه هكذا أرادوا أن يعني يثبتوا أنه كذاب بأي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل. فهنا رفع بيت المقدس أمامه ينظر إليه. هكذا في الهواء أمامه ينظر إلى بيت المقدس. كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفه. يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس. كل سؤال يسألونه يجاوبهم. فتعجبوا. لكن بعدهم ما هم صدقين. قال إذن بيني وبينكم علامات. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها. على رأسها جمل وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف لهم زينة الجمل. وحمولة الجمل. عليه رباط احمر. بدأ يصف لهم تفاصيل الجمل. وقد ند لهم بعير في مكان الفلاني فناديتهم ودللتهم على البعير. وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل إلينا؟ قال بعد ثلاث أيام. طبعا هذا ما في مجال للكذب الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمس كان معهم واليوم معهم. لو كان مختفي أسبوع مثلا وشاهد القافلة ممكن يأتيهم بخبر آخر. لكن قافلة على مسيرة ثلاث أيام مش عرف عنها. فهنا تواعد الناس أن ينتظروا هذا الأمر. يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام. وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم. ند لكم بعير؟ قالوا نعم. وسمعنا مناديا يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ ايش عرفتم؟ كيف عرفتم اننا حصل لنا هذا؟ فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم. كل هذا ولم يسلم. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجة على الكفار. ليس هذا. وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القرآن. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثبات المعجزات للناس. لما اشتد الامر وكانوا يريدون معجزة ظاهرة حتى يثبتوا بها صدقه او كذبه تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزة ظاهرة. فقال ارأيتم ان شققت لكم القمر تؤمنون؟ اذا القمر انشق امامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم، اذا القمر تشق نؤمن. فتواعدوا في ليلة بدر، ليلة القمر يكون فيها كامل. واجتمعت قريش وامر النبي صلى الله عليه وسلم القمر ان ينشق، فانشق القمر. هذا في الصحيح. فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل. والناس تنظر ما هم صدقه. فقالوا والله انك لساحر. كل هذا اي شيء اكثر من هذا؟ في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه حادثة عظيمة، معجزة هائلة
أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلموا. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول أرخ الناس بانشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به. يقول حتى أرخ في الهند بانشقاق القمر، كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر. لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرين بالساحر، لكنه كان علامة ومعجزة ظاهرة انشقاق القمر، ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رأوا الآية ومع ذلك قالوا سحر، فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا إسراء ومعراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم، في قصة أنه جاء رجل اسمه ركانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن صرعتني آمنت بك. واحد مصارع ما حد يغلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الحديث فصرعه، ما طول معاه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أول مرة يصرع، قال مرة أخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله أمر عجيب، والله ما آمن بك حتى تنطق هذه الشجرة. فنطقت الشجرة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نطقت أمانا. فقال: والله إنك لساحر. ظهرت المعجزات، حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط معجزة القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل. انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه. فكان يصف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول، كان على الكفر في ذلك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل، هذا الصحابي من الأنصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه. يقول رأيته يذهب إلى القبيلة فيدعوهم إلى الإسلام، فإذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا مضيء الوجه، يعني وجه أبيض ذو ضفيرتين أحول العينين. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال: لا تصدقوه، نحن قومه أعلم الناس به، هذا كذاب، هذا كذا، هذا كذا، فيصرف الناس عنه. يقول: فسألت من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ماشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يطرده. انت تخيل انت تمشي واحد جالس وراك يكذب فيك، ايش الاذى هذا والازعاج هذا؟ يقول: فسألت من هذا، فقالوا: هذا عمه ابو لهب، متخصص في تنفير الناس عن الدعوة، لا مشغول بالتجارة ولا مشغول بالدنيا، مشغول بالشغل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بخلق حسن، حتى ما يرد عليه ولا يلتفت اليه ولا يؤذيه ولا عمه ايش يعمل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيلة بني صعصعة، كانوا حاجين جماعة منهم، فسأل من سيدهم، فقيل له بيحرة ابن فراس ابن صعصعة، فطلب اللقاء به، فجلس اليه بيحرة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، وعرض عليه القرآن، وتلا عليه كتاب الله عز وجل، فتأثر الرجل تأثر شديد جدا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انتظر اجلس. وقام من مكانه وجمع قبيلته، قال: يا قوم جاءني فتى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءني رجل وجاءني بكلام لم أسمع مثله، هذا أثر القرآن في نفوسهم،
قال جاءني وآتاني بكلام لم أسمع مثله، فوالله ليظهرن على العرب، هذا سيحكم العرب بكلامه هذا. قالوا له فما الرأي؟ قال الرأي عندي أن نتبعه، خلاص احنا نصير أتباع نؤمن به. فقالوا أنت سيدنا والرأي عندك فافعل ما شئت. سلموا لبيحرة، فرجع بيحرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم ما قلت، ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا، وكانت قبيلة شجاعة وقوية، بشرط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الأمر من بعدك، فمت أنا الخليفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال يا محمد نعرض نحورنا لسيوف العرب ثم يكون الأمر لغيرنا، اجعل لي الأمر من بعدك ندفع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر لله، يضعه حيث يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فرفض الإسلام، كان طمعان في الدنيا، ما هو جاي عشان الإيمان، جاي لأنه شعر أن هذا الأمر سيظهر وسيحكم العرب ويريد أن يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطى رفض الإسلام، فما كان صادقا في إيمانه، كان طمعانا في الدنيا. فلما رجع بنو صعصعة كان عندهم شيخ كبير لا يحج لأجزه وكبر سنه، لكنه كان حكيما منهم، فكان دائما يسألهم لما يسافرون يرجعون يسألهم عن أحوالهم، فسألهم فأخبروه، قال ما حدث غير ذلك، ما أخبروا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكروا، قالوا نعم حدث كذا. فقال طلب منهم التفاصيل فذكروا له التفاصيل، قال ويلكم ويلكم، هل لهذا الجرح من مدمد؟ جرح ليس له تدميد، كيف تركتموه؟ أما علمتم أن هذا زمن نبي وأنه من بني إسماعيل؟ والله ما ادعاها إسماعيلي قط، أول واحد من بني إسماعيل يقول أنه نبي، ونحن نعلم أن هذا زمن نبي من بني إسماعيل، فكيف تركتموه؟ فلم يطيعوا قوله، وذهب عليهم مكانة عظيمة، كان ممكن يكون هم الأنصار، لكن راحت عليهم. توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للأنصار. من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب، عظيم من عظماء العرب، فجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سويد عندي كلام جميل واسمع مني. فقال سويد لا أريد، ما أبي أسمع. قال لما؟ قال عندي خير من كلامك، عندي كلام خير من كلامك. الرد أنه اسمع بعدين احكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال أسمعني يا سوي، إيش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فأخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلد لقمان عليه السلام. لقمان قيل أنه نبي قيل غير ذلك، لكن لقمان لا شك أنه من العظماء الحكماء المؤمنين، ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، وسمى سورة كاملة باسمه، وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه يتوارثها الناس فكانت عنده، ونصائح لقمان لابنه قسمين، قسم في التوحيد

0: قضية التوحيد. والجزء الآخر من نصائح لقمان هي في الخلق والأدب، ولا تصعر خدك للناس وأمثال هذه النصائح. فنصائح في الإيمان ونصائح في الخلق، فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الإيمان. فكانت مجلة لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بالصيغة الربانية، ليست بلغة القرآن، بصيغة القرآن، لغة القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الآيات على لسان بشر أو على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغة إلهية، ليس بالصيغة التي ذكرها، مثل النملة التي تكلمت، تكلمت كلام معجز، لكن معجز لأنه صيغة القرآن. فلقمان كان يتوارثون كلامه لكن بصيغهم وليس بصيغة القرآن، ليس فيها إعجاز صيغهم، الإعجاز هو في صيغة القرآن. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه بنفس الرد. سويد تعجب، أول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما أحد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الآن أحد يقول لا عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد: هذا كلام حسن. ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم إنه فيما بعد أسلم فيما بعد، ومات قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم لما دخل الإسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات قيل قتلته الخزرج، والله أعلم. فكان هذا من الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. من أهم القبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وبهذا العرض تغير أمر الإسلام وتغير التاريخ، نفر من الخزرج كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 6 وقيل 12 رجل، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم كما كان يجلس القبائل، وأخذ يحدثهم بأمر الدين، بأمر الإسلام، ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا: والله إن هذا لهو الذي يهددكم به يهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الأساسيين 3، يثرب 3 أجزاء: الأوس والخزرج ويهود. يهود أساسا 3 أقسام، 3 قبائل: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، الأوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الأوس والخزرج واليهود، وكان ما في أحد مستطيع يسيطر على المدينة لأنها 3 أقسام، ما فيها أغلبية، كلها أقليات، فما في أحد مسيطر على المدينة، فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للأوس والخزرج، يقولون لهم: قد أظلنا زمان نبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بأنهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. إذا سبقونا إليه تحققت التهديد، خلونا احنا نسبقهم. فأسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا أول ناس من هذه القبائل تسلم. لما أسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن، رجعوا إلى المدينة وبدأوا يفشو فيهم الإسلام، بدأ ينتشر الإسلام، كثر الإسلام. فعندها في العام التالي أرسلوا 12 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى، وأسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغوا بإسلام أعداد كبيرة من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيهم نساء لكن سميت بيعة النساء لأنها بيعة على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الخلق، وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن.
1: يبايعنا على أن يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعنا على الصلاة، يبايعنا على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا. لكن ما فيها جهاد، لأن ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلم أهل المدينة الإسلام، لأن الإسلام بدأ ينتشر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي أول سفير في الإسلام، مرسل خصيص لأن ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الإسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الأحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو السنة 10 للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة 13. في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الأحداث. أهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام، ومصعب يدعو إلى الإسلام وهو رافض، عنده صنم يعبده. فأراد أبناءه يبين له أمر الدين. ليلة من الليالي جاءوا لأبيهم عند الصنم ماله وأبوهم نائم، أخذوا الزبالة جلكم الله الأوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. قام الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال ومن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم، كلم إلهه، ونظف الصنم وطيبه وبدأ يعبده مرة ثانية. يوم الثاني نام، جاء الأولاد تسللوا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ. قعد أبوهم ثاني يوم ولا الإله ما له متوصف، قال له إيش إله أنت؟ ما تدافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ ونظف طيبة وعلق على رقبته سيف، قال له إذا جاءك أحد يريد وسخك مرة ثانية اقتله. كل الحجر هكذا قلة العقل. في اليوم الثالث أيضا أبناءه جاءوا وأخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا الصنم بالدم وشالوا الصنم والكلب ورموهم في الزبالة. جاء الأب ثاني يوم يدور الصنم، ما في، يا جماعة من شاف إلهي؟ يدور إلهه ما في، يلف البيت برا البيت، بعدين راح عند المزبلة للصنم ومعاه الكلب معلق برقبته والسيف معلق برقبته في الزبالة أجلكم. قال والله ما تستحق أن تعبد، وذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة دوس، الطفيل بن عمرو، سيد دوس، جاء يحج عند الكعبة. أول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد دوس جاي، وبدأوا يحذرونه. قالوا له ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام أحد إلا ويسحره، وكانوا أي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم أن لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، فانتبه. فخاف الطفيل، يقول فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في أذني. الكرفس القطن، يقول حطيت القطن في أذني عشان ما أسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأت أطوف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرأ القرآن، يقول وأنا أطوف أنظر إليه لكن ما أسمع، مسكر أذني. ثم قلت لنفسي يا طفيل أنت رجل لبيب ذكي وفصيح، تعرف اللغة، وشاعر أكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف تسمع لرجل وأنت سيد قومك؟ ما ينبغي لك ذلك. يقول أكلم نفسي، يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس وجلست إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه ويقرأ عليه القرآن، والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الإيمان في قلبه.
2: فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله.
3: سيد دوس يسلم، أي فتح هذا؟
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد.
3: انتشر الخبر، هاجت قريش، سيد دوس واحدة من أقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين، قالوا يا طفيل أصبت؟
1: قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
3: فهددوه،
1: قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس.
3: من يستطيع يلمسني؟ دوس كلها تهيج عشاني.
1: فخافت قريش، ما استطاع يفعل به شيء. فهنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني،
3: أؤمر،
1: تريدني أبقى معك؟ تريدني أرجع إلى قومي؟ ماذا تريدني أن أفعل؟
3: شوف طاعة من أول لحظة،
1: لما الإيمان يستقر في النفس
3: بدون شروط، ماذا تريد؟
1: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعو في قومك. فذهب الطفيل، في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر إلى قومه، وإذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال يا رب ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، أخشى أن يقولوا مثله، يعني أخشى أن يقولوا عاقبته الآلهة فشوهت شكله. إيش واحد ماشي وفي نور في وجهه، شكل غريب. فانتقل النور من وجهه إلى طرف صوته، عند صوت يضرب به الإبل، ففي طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى له. وصل الطفيل إلى دوس، فرحبوا فيه واستقبلوه، وجلست إليه زوجته وأمه وأهله، فقال وجهي على وجوهكم حرام وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا ما دين محمد؟ إيش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الإسلام، فأسلم أقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس، يدعو في دوس، وظل هكذا حتى أتى بدوس كلها مسلمة بعد الهجرة. ظل يدعو سنين إلى أن أسلم كل قومه، فكل دوس أسلمت بإسلام الطفيل رضي الله عنه، مكانة عظيمة هائلة، كل قومه دخلوا الإسلام بسببه. لكن هذا الأمر تم بعد الهجرة. في هذه الفترة كان الإسلام يشتعل في المدينة، وانتشر الإسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الأخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، أرسلت المدينة وفدا للحج، 73 رجل وامرأتين، فوصلوا إلى مكة وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار، الكفار كانوا يحجون أيضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه كفار وفيه مسلمين، حجوا البيت. في أثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أرسلوا البراء ابن معرور وأرسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا، والبراء ابن معرور من سادة الأنصار، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة أثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء بن معرور وسعد بن مالك، فسألوا أين محمد، فدلوهم عليه، قالوا ترون تعرفون العباس؟ وكان البراء يعرف العباس، قال نعم أنا أعرف العباس، قال هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلم، قال من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور أنا البراء بن معرور، وقال سعد بن مالك أنا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك، فقال كلمة والله لا أنساها، لما قلت له سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا، قلت الشاعر؟ كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول،
3: فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما أن شاعر يسلم. ليش؟ إيش أجهزة الإعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في أجهزة إعلام، الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم كأن أعطيت المسلمين صحيفة يومية، أو أعطيتهم إذاعة، أو محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل إليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقله للثاني، حتى لو كان شعر هجاء، حتى لو كان سب ينقلونه، يحبون الشعر، وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله، وكانوا يحفظون الشعر أسرع مما يحفظون أي شيء آخر. جاء رجل فيما بعد، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي أسلم، فيعلمون الصلاة، تعلمها شو كيف يصلي، بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة، الفجر ثنتين والظهر أربع، مو قادر يحفظها. فجلس النبي قال يا رسول الله ماني قادر أحفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، عيدهم لخبط. قام يعلمه مرة ثانية، عيدهم لخبط، ما هو قادر يحفظهم. فواحد من الصحابة كان شاعر، قال يا رسول الله دعني وأعلمه. قال أعلمه. قال يا رجل اسمع، إن الصلاة أربع فأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع، فاحفظها. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم، سهل على ألسنتهم، يحفظون ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة، لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره، يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك. وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك، وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة، أحد الجبال اللي حوالي مكة، في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة إذا الجميع جايين، 73 رجل وامرأتين، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث، سعد بن مالك لما أراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على أساس أن العباس جالس، والعباس كان على الشرك ما كان أسلم بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا إنما هو عمي، يعني أطمئن إليه. فواعدوا بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس أصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان على الكفر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فوجدهم مسلمين، فأعلنوا الإسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا يا رسول الله اشترط. قال اشترط عليكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا نحن نشهد بذلك. اشترط عليهم ان لا اشترط عليكم ان لا تاتوا بفاحشه بين ايديكم وبين ارجلكم. قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، فاشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم. قالوا نحن نريدك ان تاتينا فاشرط. قال ان اتيتكم فاشرط عليكم ان تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وأبناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا إن فعلنا ذلك، إذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة. ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم، ما في، لكم الجنة، تقبلون؟

قالوا نحن على ذلك رسول الله. قال لا، ما يكفي الآن، ما أعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم. فاجتمعوا، أخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الأمر، انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم أحد، وأرسلوا لي مندوبين نقباء، هكذا تسميهم العرب، يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الأنصار فأخرجوا منهم 12 رجل، وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال. أول بيعة في الإسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال أرأيتم إن كنتم مسلمين فاتركوه من الآن، فهو معنا في منعة وجوار، عند حماية وعند جوار في المدينة في مكة، ما يأتوكم يأتيكم وتسلمونه. قالوا والله لا نسلمه أبدا. فلما استقر أمر البيعة فجأة وإذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن فبصوت سمعت أعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم. يا أهل الجباجب يا أهل الخيام يا النايمين، هل لكم في مذمم؟ كانوا الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيروه سوء الأدب، فكانوا يسمونه مذمم. فيقولون يقول لهم هل لكم في مذمم والصبات معه، الصابئ هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة وأشهر سيفه، قال إن شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر من أول لحظة الآن جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الأولى، قال مرنا إن شئت نقاتل. فقال بل انصرفوا، فتفرق الناس. قريش سمعت النداء، أهل الحج سمعوا النداء، بدأ التحقيق بدأ السؤال ماذا حدث كيف حدث. وصل الخبر أنه بالتحقيق أن الأمر المشتبه بهم هم أهل المدينة أهل يثرب. فاجتمع سادة قريش، جمعوا أهل يثرب حجاج يثرب، قالوا أنتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا. الكفار اللي كانوا من أهل يثرب بدأوا يحلفون لا والله ما لقيناه، والله ما جلسنا معه، والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر إلى الثاني، يعني هو ماذا حدث لكن ساكتين. ظلت قريش تبحث، انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايش اللي صار، لكن الاشارات كلها تشير الى ان اهل يثرب، وخاصة انه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة، ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة، فبدأت الشبهة على اهل يثرب. كان اهل يثرب انصرفوا الى الحج من الحج، فبدأت قريش تتبعهم، ما ادركوا منهم الا اثنين من الصحابة، سعد بن عبادة ومعه صحابي اخر. فالصحابي الاخر استطاع يفلت وفر. سعد بن عبادة رضي الله عنه، المنذر بن عمرو لما فر ما استطاع تدركه قريش، امسكوا سعد بن عبادة فاوثقوه، بدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا. اعترف انتم اتفقتم مع محمد، وهو ما هو راضي يعترف. بينما هو كذلك اذ مر عليه رجل طويل، يقول مر علي رجل طويل أبيض حسن وضيء الوجه، يقول فتأملت فيه خير، قلت يمكن هذا شكله كذا ذو هيبة وذو مكانة ويبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني، فقلت لانقذني فلكمني. فإذا هو أبو جهل يقول طمعت فيه، سبحان الله، شكله شيء وخلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف، وهو رافض يعترف، وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر إليه أشفق عليه.

قال: يا رجل، أليس لك أحد في مكة تعرفه من سادة مكة؟ قال: بلى. قال: من؟ قال: جبير بن مطعم والحارث بن حرب. وهو تحت الضرب ينطق الكلام. فالرجل أسرع داخل مكة وبدأ يناديهم: يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، إن رجل خارج مكة يضرب ينادي باسمكما. جاء الرجلان وإذا سعد بن عبادة فأعطاه الجوار، سيد من سادات المدينة، فأجاروه فأنقذوا سعد بن عبادة بهذه الطريقة. رجع سعد بن عبادة، انتشر الإسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: يا رسول الله، أقبل إلينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة، مقصود من بيوت الأوس والخزرج وليس من بيوت يهود، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، كل المدينة دخلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. الآن ليس إذن بالهجرة، وإنما أمر بالهجرة، يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فبدأت الهجرة، أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم، وهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلن غيره، كان اللي يريد يهاجر تمسكه قريش. عمر بن الخطاب لما أراد يهاجر جهز نفسه وجهز دابته وجهز زاده وجهز سلاحه، ثم ذهب مجهز أغراضه، مجهز كل شيء جنب الكعبة، وبدأ يطوف في البيت، وقريش جالسين في ندواتهم ومجالسهم ينظرون. كل ما وصل إلى حلقة من الحلقات قال لهم: شاهت الوجوه، سبهم، شاهت الوجوه، من أراد أن تذكله أمه أو ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له أحد، كلهم خايفين منه رضي الله عنه، عز الله الإسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الوحيد الذي هاجر بالعلم. وتتابعت الهجرة، كل الصحابة بدأوا يهاجرون إلا من منعهم قومهم، أمسكوهم. وجاء أبو بكر الصديق يستأذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انتظر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فأبو بكر انتظر بس ما يدري منها الصاحب، وكان يتأمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو متأكد. فماذا فعل أبو بكر؟ راح جهز دابة ثانية، كان عنده دابته وزاده وأغراضه، جهز دابة ثانية بكل ما تحتاجه من زاد الرحلة، واستعد هو وصاحب معه، ويتأمل أن يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فترة لما كثر الأمر على الصحابة يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء يطلب الإذن مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انتظر، لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحبا. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه، قال له: انتظر، لعل الله تعالى أن يجعل لك صاحبا. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع أن يهاجر هاجر، ما بقي إلا الذين منعوا من الهجرة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقط، وعلي بن أبي طالب كانوا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه أهل بيت أبو بكر وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من يستطيع الهجرة قد هاجر، الآن جاءه الأمر بالهجرة. في اليوم الذي أذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد أحست بالخطر الشديد، أحسوا أنهم مقبلون على معركة، مقبلين على معركة هائلة، لأن المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل أن تتطور الأمور. فعندها تحرك رأس الكفر أبو جهل، وجمع سادة مكة، سادة قريش، في دار الندوة، وطلب ألا يدعى أحد من بني عبد المطلب، ولا من بني هاشم، ولا من بني عبد مناف، ولا أحد ممن يقربون إليهم بصلة مباشرة، ولا أحد من الذين يقربون لأهل يثرب بصلة. هكذا دبر الأمر.
فمن كان تهاميا لا يأتي أيضا. هكذا يحاول أن يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع أن يدبر الأمر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الأكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور، وبينما هم مجتمعون اطرق عليهم الباب كما في روايات كثيرة، طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على هذه المسألة الخطيرة. وتجمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. وبدأ التفكير العميق في هذه المسألة. فقال أبو البختري بن هشام: أرى أن نحبسه. فرد عليه أبو جهل ورد عليه الشيخ النجدي، قال: ليس هذا برأي. إن حبسناه وتجمع أصحابه يأتي أصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون عليه، فليس هذا برأي. بدأوا يفكرون. فقال آخر: الرأي عندي أن ننفيه خارج الجزيرة، ما ننفيه داخل الجزيرة يذهب إلى يثرب، ننفيه مكان بعيد. فقالوا: ليس هذا برأي، إذا نفيناه سيحتال ويرجع ويتجمع مع أصحابه، ما فعلنا شيء. فاحتاروا ماذا يفعلون، حتى قال أبو جهل: قال الرأي عندي. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل حي، من كل فخذ من قبيلة شابا فتيا قويا ونعطيه سيف، فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل من كل أفخاذ مكة فيضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فلو أراد بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأرة ما يستطيعون، يقاتلوننا جميعا، فيتفرق الدم بين القبائل. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي. رأي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الرأي. الخبيث أخبث من الشيطان في هذه المسألة، جاء برأي ما استطاع به الشيطان. وفعلا أجمعوا أمرهم على هذا الرأي. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لأمر الهجرة، فجلس مع علي بن أبي طالب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمانات الناس. كان الناس عندهم أشياء ثمينة يخافون عليها، فإذا أرادوا أن يسافروا أين يضعوها؟ فيضعوها عند شخص يثقون به بأمانته، فكان أكثر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أعداءه. يعني الكفار كانوا يثقون به لأنهم يعرفون أنه أمين، فكان الكفار يتركون أماناتهم عنده، فانظر يقاتلونه ويثقون به لخلقه صلى الله عليه وسلم. فكانت عند الأمانات، فلما أراد أن يهاجر ما أراد أن يترك هذه الأمانات دون أن يرجعها لأصحابها، فجلس يعرف علي بن أبي طالب، يعرف بهذه الأمانات، هذه لفلان، يعرف بهذه الأمانات. ثم طلب منه أنه ينام في فراشه في تلك الليلة. لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ما كان قد خرج بعد، وكان علي بن أبي طالب داخل البيت. فاجتمعوا حول البيت، حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج، وبالذات حول الباب. ثم إن أحدهم عبر السور، تسور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت. فرأته امرأة من داخل البيت فصرخت فرجع. فتحدث هؤلاء الشباب، قالوا: لئن تحدثت العرب أننا نقتحم على نسائنا البيوت ليكونن عار الدهر. نتسور البيوت على نسائنا عيب، فدعونا ننتظر حتى يخرج فنقتله. فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت، فانتظروا عند الباب. لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب. هم متجمعين عند الباب، فتح الباب وخرج من بين أيديهم ولا يرونه.
هكذا معجزة من الله سبحانه وتعالى ما يستطيعون يرونه. وخرج وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الآيات، حتى وصل إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يمر من بينهم ولا يرونه. ما كان اكتفى بذلك، كان يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم واحد واحد ولا واحد فيهم يراه، هكذا أخفاه الله سبحانه وتعالى من بين أعينهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون، وهو بين أيديهم طالع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان عند أبو بكر الخبر، هكذا التكتم في أمر الهجرة، حتى أبو بكر الصديق ما عنده خبر عن الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في البيت عند أبيها، يقول طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم الباب، طرق علينا البيت في ساعة لم يكن يطرقنا فيها، وقت ما يأتينا ما يزورنا فيه في العادة، وقت غريب. فدخل البيت، فكان في البيت السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهما وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك، هكذا التكتم، هكذا السرية، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، في منتهى التشدد. عائشة وأسماء مسلمتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى عائشة وأسماء. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني لا تخاف ما في شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، أنا معك صاحبك، سأكون صاحبك في هذه الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، بكى بكاء شديد. تقول عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. العادة الإنسان يبكي من الحزن، هذا يبكي من شدة الفرح، من كثر ما هو مسرور يبكي. ثم ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خرجا من الباب الخلفي، من الباب الخلفي، وكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا قد أعد ناقتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فكان مستعد لذلك الصاحب، فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاجه الاثنان من طعام وزاد لهذه الرحلة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نحو الجنوب، المدينة في الشمال، لكن هكذا زيادة في التمويه وزيادة في الإخفاء، توجه نحو الجنوب. وكان أبو بكر الصديق عنده مولى، والمولى هو العبد الذي تحرر، فعنده مولى اسمه عامر بن فهيرة، أمره أن يتبعهما بالغنم، فكان يسيران وكان هذا يمشي وراهم بالغنم. ليش؟ عشان يخفي الآثار، ما يترك أي آثار. حتى وصل إلى غار ثور في جنوب مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل الغار وخلى الإبل مع عامر بن فهيرة، قال أخذهم تأتينا بهم لما نطلبهم، وأخبر أهلي أين نحن. فالآن دخل في الغار، ما في لا إبل لا شيء، منتهى السرية. عامر بن فهيرة أخذ الإبل وغطى الآثار وراح أخبر عبد الله بن أبي بكر وأسماء، أخبرهم بالخبر أين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار، دخل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال انتظر يا رسول الله. فدخل قبله، بدأ يبحث في الغار. الغار كهف وفيه حفر، فكان يخشى أن هذه الحفر يكون فيها حية، يكون فيها دابة، شيء
حشرة مؤذية، فكان يبحث، ثم ما اكتفى بذلك رضي الله عنه من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم، قام يدخل رجله في كل غار عشان لو كان فيها شيء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجبوا، ما خرج، ومن عادته كان يخرج إلى الصلاة في المسجد، يخرج ما خرج. ثم انتبهوا أن في تراب على رؤوسهم. تصور واحد منهم مرة أخرى وإذ في واحد نايم في الفراش، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زال نايم ننتظر. طبعا كانوا ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال أول فدائي في الإسلام، لأنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله. فهذه منتهى الفدائية أن يتعرض الإنسان لمثل هذا. ثم إنهم ما صبروا فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب، دخلوا على علي، فكشف علي عن وجهه فإذا هو علي. قالوا أين محمد؟ قال ليس هو. فتشوا البيت ما في أحد. انتشر الخبر في مكة فورا أن محمد قد هاجر. بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ما استطاعوا يجدوه. فورا شكلوا مجموعات تقصي، بدأوا يرسلون في كل مكان، ما في أثر، اختفى. ففورا أصدر سادة قريش إعلان من يأتي بمحمد فله 100 ناقة. 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. بدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان، ما أحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

دخلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال

إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن

لهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر،

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض،

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

صريفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك

الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ،

ذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطل

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.

قرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

فسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

حميد. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

الحق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير

أنكروا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

0: النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل يوم الجمعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: إن من جمال قوة المؤمن وكمال صبره استقباله للسراء والضراء، حين لا تجعله النعمة في بطر من العيش، ولا تجعله الشدة في قنوط من حاله، بل المؤمن في الحالين سواء، ليبرهن على صدق إيمانه وقوة يقينه. يقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: شهدنا

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي أبي: يا بني أوصيك بثلاث: لا تفشين سرا، ولا تخبرن كذبا، ولا تغتابن أحدا. وقال حكيم: إذا زارك ضيف فزده إجلالا وتعظيما، وإن زادك إحسانا فزده فعل العبد مع سيده. وقال عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران: عليك بأربع: لا تصحبن اللئيم، ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن، ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع، ولا تتكلم بكلام تعتذر عنه غداً.

طرق سائل باب نبي الله إبراهيم عليه السلام يلتمس طعاما، وكان الرجل على غير دين إبراهيم، فلم يعطه شيئا وانصرف الرجل، فأوحى الله إلى إبراهيم: إني أرزق هذا 70 عاما، وأحلم عليه وهو لا يؤمن بي، ولم تحلم أنت عليه ساعة. فأسرع إبراهيم إلى الرجل معتذرا، وقدم له ما يريد، وأخبره أن الله عز وجل عاتبه بسببه. فتأثر الرجل من كرم الله وبره بعباده، ثم آمن بإبراهيم وربه.

وقف أعرابي أمام الروضة الشريفة ثم قال: اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك، فإن الكريم من أعتق عبده وأعتقني من النار.

0: لما كان يوم بدر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عريشه يقود المعركة، فدخل عليه علي رضي الله عنه فوجده ساجدا يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها شيئا. ثم يرجع إلى القتال ويعود إلى الرسول مرة أخرى فيجده على نفس الحال، فلا يزال يذهب ويرجع وينظر، فلا يزيد الرسول على ذلك حتى فتح الله عليهم بالنصر.
1: يا عظيم الجاه.

إلهي، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار، واجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووفوا بعهدك ووثقوا بوعدك واتبعوا أمرك.

0: إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا من جنبات طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتواصل معا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكر الله، مع الدعاء، مع الخشوع، مع الخضوع، مع الاستهلال بآيات الذكر الحكيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نستهل وكالمعتاد بالطيب المطيب بكتاب الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة يوسف، تحديدا من الآية رقم 30، ننصت خاشعين مستهلين لقاءنا هذا بالاستماع للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
3: أعوذ بالله من

رأسه قضي الأمر الذي فيه تسألون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي استهل بها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في الفجر سنابل أنوار للعين سنم بالأذكار وتجل أعظم ما أحلى هذا سل تعطى من الباري لا تخشى البرد ولا حرا قم واشهد عفو الغفار قم سبح ردد في حب الفجر سنابل أنوار مع سنبلة يتواصل بأنوارها هذا النور الساري حتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر مع المبتهل الشيخ حسن قاسم نعيش هذه

قمة الصدق، قمة الصدق.

الحمد لله والشكر لله، أزكى الصلاة والسلام لرسول الله.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت كل حين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصوت المبتهل الشيخ حسن قاسم بعد ابتهال طيب رائع في فيض كتاب الله عز وجل في القرآن الذي هو الراحة والسعادة والعصمة والأمن والأمان والسكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب حقا في فيض القرآن الخير ونعيم يسكنه البر يا خير القارئ آيات هو يرقى يعلوه القدر ما أعظم أن يستمر الإنسان على تلاوة كتاب الله عز وجل ما أعظم أن نلتزم الاستماع لآيات الله عز وجل ما أعظم أن نتفهم آيات كتاب الله عز وجل ففي ذلك الصلاح والفلاح والنجاح فالقرآن فيه أسمى وأجل ما يرتقى به حضاريا ودينيا ودنيويا فاللهم لا تحرمنا تلاوته وفهمه والخشوع عند سماعه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قالها صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أيها الإخوة المؤمنون الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة وها هم الآن في تعطش عظيم للاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش دقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استقيموا وارحمكم الله استقيموا واعتدلوا واعلموا أنكم وقوف بين يدي الله سبحانه استقبلوه في خشوع وخضوع الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، ولك الحمد

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت.

قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء.

إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر.

0: أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور الأمير البرعي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ حسن قاسم. طابت أوقاتكم، كنا معكم فريق عمل هذا اللقاء الإذاعي الخارجي الديني، مهندس الصوت علاء مصطفى، وكان معه صابر عبد الله، لهما كل الشكر. أيضا للزميل محمد جمعة سليمان التحية والشكر. لكم أيضا كل مستمعين الكرام كل الشكر، وأطيب الدعوات بالتواصل الدائم بذكر الله عز وجل. كنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح

0: فالكل دون الله
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضل حلالي وعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

إلى وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنا تأتي سورة النساء، الاسم اللي مختار لها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنسان، ما عملش سورة

البشرية. الوعاء الحاضن للنفس البشرية؟ قال لك نعم، لأن احنا قلنا سابقا أن مهمة الرجل مع الأجناس الدنيا في الحياة، مهمة الرجل مع الجماد في المعمل ومع الحيوانات يربي ومع الزرع يزرع ولا لا، تلك الأجناس مش احنا قلنا الأجناس كده جماد هي ونبات وحيوان وإنسان. طب مجال الإنسان الرجل في ايه؟ مجاله مع الجماد مش كده، ومجاله مع النبات، ومجاله مع الحيوان، ومجال المرأة مع الإنسان. يبقى في تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان. انظر إلى طفولة كل الأشياء، النبات والحيوان، تجدها طفولات قصيرة، في حيوانات وطفولتها يمكن شهر، وفي حيوانات طفولتها أيام مش كده، والنبات برضه في نبات يبقى طفولته مثلا 7 سنين بس أقصى ما يمكن للشجر المؤمر. لكن طفولة الإنسان لحد كم سنة؟ 14 سنة، فترة حضانة طويلة. مش معنى يعني الإنسان المكرم ده يعمل له حضانة طويلة كده؟ أم قال لك لأن مهمته جليلة، مهمة الإنسان جليلة، تبقى الطفولة بتاعته إيه؟ كل في هذه المرحلة الطفولة اللي الإنسان بياخد نضح ما حوله ليكون سلوكياته، يكون في حضن أمه، في حضن المرأة، وابوه عمال يكدح في الحياة ويجيب له ويجي يسكن عند الأم. ولذلك المرأة لما قاضت الرجل أمام القاضي وهو عايز ياخد ابنه، قالت له ايه؟ شوف الكلام الجميل، قالت له لقد حمله خفا، حمله في ظهره ما هوش داري قطرة كده، ما فيش حمل يعني، عمل كده، حمله خفا ووضعه شهوة، ولكنني حملته كرها على كره. يبقى كون ربنا عايز يجي بعد ما يعمل لآل عمران سورة، وآل عمران دي قدوة للصفاء في الرسالات وفي التكليفات، لأنه جاب لنا منهم رسل وجاب لنا منفذين للمنهج الله. امرأة عمران ما كانتش نبية ولا رسول ولا مريم مش كده ولا لا، انما نفذت وقالت انني ايه نظرت ما في بطن ايه محررة. يبقى ده تكليف، يبقى جاب لنا مسل في الرسالات ومسل في المنفذين لمنهج الايه، منهج الرسالات. يوم يجيب لنا هنا سورة ايه؟ النساء. الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين امنوا فانتظر منه تكليفا، ساعة ما يقول يا ايها الذين امنوا افهم انه عايز ايه؟ يكلفك، بس بقولك انا لا اقتحم عليك اختيارك ولا اكلفك الا بما كلفت انت به نفسك لانك امنت به، وما دمت امنت به الى رب قادر حكيم فاسمع مني. انت ربنا ادخلك كده في الايمان ولا انت اللي دخلت باختيارك في الايمان؟ يبقى دخلت باختيارك في الايمان، يبقى يجب انك انت تستمع الى من ايه؟ من امن. احنا قلنا ولله المثل الاعلى، لما بنروح للدكتور عقلك اختار ان الطبيب هذا انسب الاطباء لعلاجك، ساعة تذهب اليه ماذا يكون منك؟ تلتزم اوامره، تاخد الروجيتا اللي يبها وتروح تجيبها من الازرق، انا هم لقتهاش تقعد تحتال على واحد يكون يسافر برا ويجيبها لك وتقعد تنفذ الامر. فكذلك الحق، لكن ساعتها يقول يا ايها الناس، يبقى مش يطلب تكليفات، ده بيطلب ان تؤمن. ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الناس، يعني تعالوا الى جانبي علشان تجيبوا انا يؤمن بي ولا لا يؤمن بي. الله، طيب قال يا ايها الناس اللي هم ادم وذريته، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. الله، اتقوا ربكم، طب معنى اتقوا ربكم يجعل بينكم وبينه ايه؟ وقايا. طب وانا هتقي ربنا اعمل ايه؟ ام قال لك اول التقوى ان تؤمن به الها، وتؤمن اله بعقلك يوم يا

0: يعرض لك القضية العقلية يعرضها للناس. يا أيها الناس اتقوا، ما قالش اتقوا الله، لأن الله مفهومه إيه؟ العبادة، معبود، معبود يعني له أوامر وله إيه؟ لسه ما وصلوش للحتة دي، إنما هم لا يزالون في مرتبة الربوبية. إيه يعني في مرتبة الربوبية؟ الرب هو المتولي تربية الشيء خلقا من عدم وإمدادا من عدو. طيب بالله المتولي خلق الشيء وتربيته ما يعملوش قانون صيانة؟ ما يعملش للإنسان ده قانون صيانة؟ لازم يعمل له قانون صيانة. وإحنا بنشوف دلوقتي زي دلوقتي كده إنه كل واحد بيعمل أي حاجة بيعمل لها إيه؟ بقى بالله يخلق من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون، ولا يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وعلى تعملوش كذا علشان تؤدوا مهمتكم في الحياة ولا لا؟ فجاء بعملية، لأن لما يجي يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يبقى المطلوب منهم أن يتقوا، ومعنى يتقوا يعملوا وقاية، ومعنى يعملوا وقاية ينفذوا أوامر. أوامر مين؟ أوامر الرب ده الإله اللي خلقه. بالله أيجعلها علة إلا إذا كان مشهودا بها له؟ بقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، تبقى أكن خلقة ربنا لنا مشهود بها ولا لا؟ وإلا لو كنت مشكوك فيه كان يجيبها إزاي؟ يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، أقول لا مش ده ما خلقتنا. إذن يقول لك أحسن إلى فلان الذي صنع معك كذا وكذا، تبقى أنت مقر بأنه صنع ولا لا؟ أقرت بأنه صنع. يبقى إذن قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد، فأراد أن يستغل الشيء الذي نؤمن به جميعا إلى الشيء الذي يريده، وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات الجلال. يا أيها الناس اتقوا ربكم، كلمة رب ما قالش اتقوا الله، لأن مفهوم الرب الإيه؟ الخلق من عدم والإمداد من عدو، وتعهد المربى إلى أن يبلغ المرتبة في الكمال الذي يراد منه. ولذلك ربنا يجي يقول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، وإن سألتهم من خلقكم الله. إذن فقضية الخلق قضية مستقرة، وما دامت قضية مستقرة يبقى معناها يا ناس ما دمتم آمنتم بأني خالقكم يبقى لي قدرة. خلاص ادي واحد، وربتكم وانا ربكم يبقى لي حكمة. اله له قدرة وله حكمة، اما ان نخاف من قدرته فنرهبه، واما ان نشكر حكمته فنحبه. يا دي يا دي، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لو لم يقل الحق وجعل منها زوجها كانت تبقى العملية لسه ايه؟ ليه؟ لان الايجاد هو هيقول في ايات اخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين فسبحان الذي خلق الايه؟ الازواج كلها. يبقى اذا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هنا بقى الناس عايزة تدخل في متاهة، خلق منها من ضلعه يعني من نفس آدم، ناس قالوا كده خلاص كده، وناس قالوا لا منها يعني من جنسه. أحين يقول الله رسولا من أنفسكم أأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه، ولا هو من جنسنا؟ يبقى أكنه أشار إلى دليل. أشار اولا خلق حواء انطمست المعالم عنه ودنا خلق ادم وسواه من طين وقال اذا كذا كذا كذا، ويجوز ان يكون جعل خلق ادم هو الصورة لخلق الجنس الاول، وبعد ذلك التانية تبقى زيه ولا لا؟ يبقى خلق منها اي من جنسه وزي خلقته برضو طين وصورها وهو الى اخره، ولكن لم يعد التجربة في حواء زي ما لها في مين؟ في آدم. أو منها يعني من الضلع. والله شيء لم نشهد أولا. والشيء الذي لم يشهده الإنسان الحجة فيه من شهده. هو قال كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أراد أن يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة. إحنا انخلقنا إزاي؟ إحنا مش أنت مخلوق ولا لا؟ وتشهد بأنك لم تخلق نفسك ولا لا؟ خلاص؟ يبقى كيفية خلقك دي ملهاش إيه؟ يبقى اللي خلقك يقول لك، تبقى تسمع كلامه بقى، تبقى تسمع، لأن دي ما يجيش فيها علم تجريبي. ولذلك لما جه داروين حب يتأنزح ويتكلم، الدارونية الحديثة هدمت كلامه. قالت له طب بالله يعني الأمور التي أثرت في القرد الأول ليكون إنسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود ليكونوا أناسي وينعدم جنس القرود؟ كلام فاضي. نقول له هذا أمر لم نشهد، فيجب أن نستمع مين؟ أن نستمع ممن فعل. ولذلك يقول الحق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وما دام ما أشهدتكوش دي، يبقى حد منكم يقدر يجيب علم فيه؟ لا يأتي أحد بعلم. وبعد ذلك يرد على من يجيء بعد، وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضلين يعني ايه؟ هيضللوك ويقولك ده انت انخلقت كذا وانخلقت كذا وانخلقت كذا. فكأن الله اعطانا مناعة في الاقوال الزائفة التي يمكن ان تنشأ من هذا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الذين يضللونكم في اصل الخلق وفي كيفية الخلق ويقولون لكم كذا، ما كانوا معي يعاونوني في الخلق حتى يخبروكم بكيف ايه؟ كيف خلقتم. فان اردتم ان تعرفوا فاعلموا انني انا الذي اقول كيف خلقتم وعلى اي صورة كنتم، ولكن منكم من يقول كذا وكذا وكذا، فهؤلاء مضللون وانا مضللون، يعني يلفتونكم عن الحق الى الايه؟ الى الباطل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طب قالش ليه خلقكم من زوجين وانتهى؟ قال لك لما يرد الشيء الى اثنين يمكن يكون لواحد من الاثنين هوى، انما ده تردد الى ايه؟ الى واحد. يبقى يجب ان لا تكون لكم اهواء متنازعة، لانكم مردودون الى ايه؟ الى نفس واحدة. وخلقت من جنسها مين؟ العملية بتاع داروين لما قعدوا يقولوا الكلام ده، قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام من غير المسلمين من يهتدي إلى دليل، هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن. المنيه الفرنسي لما جه حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها وأصل الإنسان كيت وكيت وكيت، قال أنا أعجب ممن يفكرون هذا التفكير. هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر، ثم توجد المصادفة شخص تاني نسميه انثى ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع، بحيث اذا التقيا معا جاء بذكر كالاول وبانثى كالثاني؟ ازاي الصدفة تعمل العملية دي؟ ازاي الصدفة تعمل العملية؟ الصدفة طبعا سلم ان الصدفة خلقت ايه؟ خلقت آدم. طب الصدفة برضو خلقت له واحدة من جنسه ولكنها تختلف معه في النوع، بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيان عاطفي جارف وهو أعنف الإيه؟ الغرائز. ثم ينشأ منهما تلقيح ينشئ ذكرا كالأول وينشئ أنثى كالثاني. تبقى دي صدفة إيه دي؟ دي صدفة؟ ده تبقى صدفة عقل او حكيم. سموها انت صدفة واحنا هنسميها مين؟ هنسميها الله. اذا فقول الحق سبحانه وظن ممنيه هداه الله الى الاسلام او غفر له ان كان، ظن ممنيه انه جاء بالدليل الذي يرد. نقول له لا، القرآن مس هذه المسألة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ادي العظمة، انه خلق الرجل وخلق الايه؟ وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في ايه؟ في النوع، بحيث اذا التقيا ايه معا أنشأ من الأول ولا من الثاني ولا منهما معا؟ منهما معا. تبقى عملية مقصودة ولا لا؟ يبقى عناية ولا لا؟ تبقى غاية ولا لا؟ تبقى حكمة ولا لا؟ يبقى إذن قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من جنسها زوجها، دي جابت الدليل اللي جابه من الفرنسي ممنيه أخيرا. نعم.
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث معناها نشر، والنشر معلام تفريق المنشور في الحيز، شيء مطوي وشيء منشور. يبقى الشيء المطوي فيه تجمع، والشيء المنشور فيه ايه؟ فيه تفريق وتوزيع. يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق، وحيز الشيء المبسوس واسع. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما، يعني من إيه؟ آدم وزوجته حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اكتفى بأن ولوا نساء كثيرات. طب ليه؟ قال لك لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في العدد من الأنوثة. أنت إذا نظرت مثلا إلى حقل فيه نخل تقوم تجد كم ذكر نخل وكم أنثى. ذكر اثنين، يبقى القلة في الإيه؟ لأن الذكر مخصب، يستطيع الذكر أن يخصب إيه؟ آلاف. فإذا قال الله وبث منهما رجالا، العنصر اللي مفروض أنه يبقى أقل كثير، يبقى العنصر الثاني ايه؟ يبقى لازم يكون اكثر، لازم يكون اكثر. القرآن بيجي علشان ايه؟ يخليك كده تتنبه الى معطيات الالفاظ، لان المتكلم مين. ولكن اذا نظرت وبث منهما، من مين؟ من ادم وحواء. ده بث منهم جمع، بث منهما ده مثنى مش كده؟ رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى او اكثر، مش كده ولا لا؟ بس منهما وهو اتنين جمع، يبقى دلك على ان المتكاثر يبدا بقله ثم ينتهي بايه؟ بكثره. مفهوم الكلام ده؟ احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود ايه؟ الخالق. يبقى بس منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء اكثر، خلاص. منهما اثنين بس، منهم ايه؟ جمع. الجمع الذي ظهر من اثنين مش هيبث منه ايضا؟ ولما يبث منه هيبث منه اكثر من الاثنين ولا لا؟ وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثالث، يبقى مبثوث ثالث ولا لا؟ اذا فكلما امتددنا في البث يبقى ينشأ ايه؟ يبقى ينشأ كثرة. ولذلك لما تيجي مثلا تبص لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد ايه؟ تعدادنا مثلا 40 دلوقتي، لما تعدادنا من قرن يمكن ما كناش 5 ملايين، مفهوم؟ وبعدين طب من قرنيه يبقى كام؟ ومن 10 قرون يبقى كام؟ الله. طيب 20 قرن يبقوا كام؟ الله. إذن كل ما بتمتد في المستقبل بيزيد. ما هو بس منهما رجالا ايه؟ والرجال الكثيرة والنساء الكثيرات حيبس منهم ولا لا؟ يبقى يبس منهم اكتر ولا لا؟ والقسم الثالث يجي منه اكتر ولا ما يجيش؟ الله. إذن كلما تقدم الزمن يحصل ايه؟ كلام على الاول. وتنظرها في الأسرة الواحدة مكونة من ايه؟ من اب وام. وبعد ذلك يمكن في العهد الاب والام نشوف منهم ايه؟ ابناء واحفاد. ويمكن لما ربنا يطول احد عمر احد الوالدين يشوف للايه؟ للابناء احفاد ايضا. وبيكتر ولا ما يكتروش؟ اذا فخذ القضية بقى، كلما تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد، خلاص؟ وكلما تقدمت إلى الماضي يقل، اللي كانوا مليون يبقوا من قرن قد ايه؟ نص مليون، ومن قرنين ومن قرنين، وقدهم كده وياه كده السلسل كده لحد ما يبقوا عشرة بس. خلاص؟ طب والعشرة كانوا كام؟ أربعة. طب والأربعة كانوا كام؟ اتنين. والاتنين كانوا كام؟ مفيش. الله. إذا لما أقول لك خلق آدم وحواء لما تنسل العالم ده كله كده هترجعه لمين؟ وما دام التكاثر بينشأ من اتنين، طب دول جم منين بقى؟ يبقى إذا لما يقول لك أنا خلقتكم من ذكر وأنثى يبقى بيريح وقلنا من علم الإحصاء ولا لا؟ يبقى كان ضروري لازم تيجي الآية دي علشان تحللنا اللغز في الإحصاء. العالم كلما يأتي الزمن المستقبل يكثر، فكلما يذهب إلى الماضي يقل إلى أن يصير إلى أي شيء. اوعى تقول لواحد لأن واحد ما يجيش منه تكاثر، يجي منه إيه؟ اتنين. طب وما دام الاتنين دي الاتنين جم منين ايه؟ ده لازم في حد عملهم الاول على صوره الانسان. يبقى اذا كلام سليم ولا لا؟ يبقى لما اقول خلقكم من نفس الايه واحده وخلق منها زوجها، وبث كلمه وبث دي بقى اللي ناخد منها الايه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى جاب لنا الدليل ولا لا؟ جاب لنا الدليل. يبقى لو لم يقل الله هذا كانت العقول الحديثة كانت تتوب فيدي ولا لا؟ تقول لك لما نقعد نسلسل كده وحينتهوا إلى اتنين، طب والاتنين دول جم ازاي؟ يبقى لازم كنا نؤمن بأن حد أوجدهم من غير شيء، أوجدهم من غير ايه؟ من غير شيء. كلمة وبث منهما رجالا كثيرا نشر، وما جابش النساء وقال كثيرات، لأن النشر في الأرض يجب أن يكون خاص بالرجل. تشروا في الأرض، امشوا في مناكبها، والست قاعدة كده 24 قرات سكن يسكن إليها المتحرك في هذا الايه، في هذا الكون. تبقى تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ تبقى تؤدي مهمتها. وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. ثم يأتي هنا بعد ما قال اتقوا ربكم يقول اتقوا الله بقى، بعد ما قدم الدليل على ان ده اله قادر وخلقكم من عدم وامدكم من عدم وعمل كذا وعمل كذا ودليل البث في الكون المنشور يدل على اني اله، يبقى لازم تتلقوا تعليماته ويبقى معبود. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني فيه منهج، افعل ولا ايه ولا تفعل. وانا القرآن بقى ربنا بيقول أنا هكلمكم من جنس أنتم، اتقوا الله الذي تساءلون به. شوف الأفشل الخلق الجاحد قال لهم ده أنتم، مع أنكم كنتوا على فترة من الرسل، إذا أردتم إنفاذ أمر من الأمور وعايز تأثر على من تطلب منها أمرا تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك. شوف خد منهم الدليل، كونك تقول سألتك بالله أن تفعل ذلك يبقى لازم أن تكون سألته بمعظم. إذن فتعظيم الله أمر فطري فيكم، والمطموس هو المنهج، المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا. إنما أنتوا لما نساكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله أن تفعل كذا. طب ما دام سألتك بالله يبقى أكن في قضية فطرية مشتركة أن الله إيه؟ أن الله هو الحق وأنه هو الذي يسأل به، وما دام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد. إيه الله؟ يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسألوا بمين؟ تسألون بالله، وتسألون أيضا بالأرحام، بحق الرحم الذي بيني وبينك، داني من أهلك، داني قريبك، ده أمنا وحده، ده احنا مش عارف ولاد خالق. الله، تساءلون به والايه؟ طب وايه حكيت والارحام دي جايه ليه؟ قال لك لان الناس حين يتساءلون بالارحام يجعلون المسؤوليه من الفرد على الفرد طافيه في الفكر. يعني ما دام انا وانت من رحم واحد يبقى ايه؟ يبقى يجب ايه؟ تقضي لهذا الشيء. إذن فمرة تسألون بالله ومرة تسألون بالإيه؟ وبالرحم. طب والرحم دي إيه؟ قال لك لأنه السبب المباشر في الوجود المادي. طب وبتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي، ما تسألش عن السبب الأول الذي خلق المباشر في الوجود المادي؟ طب ما هو قال اعبدوا الله إيه؟ وبالوالدين إيه؟ جاب لنا الايه اللي هم السبب في ايجادي. طب ما دام السبب في ايجادي وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا، طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه؟ طب بس تقف عند دي؟ لا، ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه. سبب في ايه؟ ايجاد. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لأن كلمة اتقوا احنا قلنا ايه؟ اجعل بينك وبين غضب ربك ايه؟ بإنفاذ ايه؟ وامر الطاعة. طيب إن الله كان عليكم رقيبا. انتوا عارفين حتة المرقب؟ يقولك دي مرقب، يعني في حتة عايزة تحرس كده، يوم يعملوا كشط كده فوق السور كده ويقعدوا عليها الايه؟ الحارس. بيبقى اعلى دائما من مين؟ يبقى ان الله كان عليكم رقيبا. كلمة رقيب دي لانك قد تنظر عن غير قصد وترى شيء، انما الرقيب ناظر عن قصد ان ينظر. ناظر يقولك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوفه رايح. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي، قال لك انما مش مقصود ان ارى فلان، انما في الرقابه يبقى انا ايه؟ قاعد واقضوا يعني عيني ايه؟ فكأن حركاته ايه؟ مرصوده ليا. ان الله كان عليكم رقيبا، مش بس بصير، لان الانسان قد يبصر ما لا غايه له في ابصاره. يمر عليك كثير من الاشياء فتبصرها، انما لا ترقب الا من كان في بالك ايه؟ اهو ربنا عليكم ايه؟ رقيب. اللي هي بتقول ان ربك لبالايه؟ لبالمرصاد. يعني ان الله كان عليكم رقيبا. بعد ان تكلم عن خلقنا ابا واما وبث منا رجالا كثيرا ونساء، اراد ان يحمي هذه المساله، ان يحمي المبسوس. المبسوس قسمان، قسم اكتملت له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته، وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية أن يقوم بأمر ذاته. قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده. الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين؟ اليتامى. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من ذكر وأنثى اللي هو آدم وحواء لنا أطوار طفولية، الأب يكدح والأم تحضن ويربي الإنسان التربية اللي منشأها الحنان الذاتي. ولذلك قلنا سابقا أنك تجد الحنان الذاتي والعاطفة توجد في قلب الأبوين على مقدار حاجة الابن إليهما. الصغير عادة يأخذ من حنان إيه؟ يأخذ من حنان الأب والأم أكثر من إيه؟ من الكبير. دي عدالة في التوزيع، لأنك إذا نظرت إلى الولد الصغير والولد الإيه؟ الكبير والولد الأكبر، تجد الأكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه، مش كده؟ والصغير طبعا اقلهم زمن، فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل ما يجي كله يديه لمين؟ بده يعوضه. وايضا فان الكبير قد يستغني والصغير لسه في ايه؟ في حاجه. ولذلك لما جه في اخوه يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبه، يعني ناس ايه؟ أقوية. كان يجب أن يحب الأقوية برضو، مش فاهم، لأن طب ما كنكم عصبة يبقى لازم قلبه اللي مش عصبة ده لازم يبقى كده، الأمر الطبيعي كده.
0: فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي ايه؟ اللي ضدهم. إذن فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربية اللي يعين عليها الحنان والعطف، يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الأساسي ونقنن له، لأنه ده هو العنصر الإيه؟ ويأتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الإنساني قطاعات، قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له، فإذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده حيروح لابوه وامه والولاد اخوه والولاد وده لابوه وشك. ثم الدوائر تعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشأ مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ده عايز يعملها قطاع، هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه إيه؟ ذاتية في كل ايه؟ في كل نفس. ومدام يتيم، اليتيم معناه الفرد، ولذلك يقولك درة يتيمة، يعني ايه؟ وحيدة كده، فلو هو ده بقى وحيد وهو ايه؟ وحيد. قال لك الا انهم جاءوا في الانسان وفي الانعام وفي الطير. قال لك اليتيم في الانسان من فقد اباه، واليتيم في الانعام من فقد امه. ليه؟ قال لك لان الانعام دي طلوقه بتلقح وتنتهي ولا حد عارف، انما الام هي اللي ايه؟ هي اللي بتربي وهي اللي هترضع، وهي اللي اذا جه واحد تاني يمس بالذعه الله تبقى شوف العنايه. اذا اليتيم من الايه؟ من الانسان اللي فقد اباه، ومن الانعام، ومن الطير من فقدهما معا. لان الطير عاده ايه؟ في زوج وايه؟ وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوها معا، ففي اسريه، في ايه؟ تبقى في ايه؟ اسريه. الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الايه؟ في الاسره في الانسانيه، وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا عمل ايه؟ قال واتوا اليتامى اموالهم، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. اتوا اليتامى اموالهم. طب ده ما دام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الايه؟ مبلغ الرجال. وما دام يتيم ما نديلوش المال لا يضيعه. شوف بقى دقه العباره جايه ازاي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الاموال؟ لا ما ندفعش. طب امال قالوا ايه؟ اتوا اليتامى اموالهم. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. واياك انك انت تخلط مالك بمال او تتبدل ايه؟ يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله دي، تاخد دي وتعمل اذا ايه؟ واتوا اليتامى اموالهم. جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه أن يتصرف في هذا المال إلا تصرف صيانة. وأيضا ملحظ آخر، وهو كأن الحق يشرح لنا الآية وابتلوا اليتامى. فيه ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم عشان ينتفع بقى، ما دام عايز يطيل امد الوصايا يبقى عايز ايه؟ ينتفع. يقول لك لا، ده انت تقعد كده ما تنتظرش الى ان يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف. لا، ده انت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شويه في بعض التصرفات تشوف هيحسن التصرف. وابتلوا اليتامى، يعني ايه؟ اختبروهم، ايستطيعون ان يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فإن استطاعوا فاطمئنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم يبقى تدينوا المال بعد تجربة، تدينوا المال بعد تجربة. الحق سبحانه وتعالى
1: يجي في السفهاء اليتيم ده قصور عمرش. السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور ايه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ أموالكم. بقى هم يا أموالكم؟ قال لك لا، حين يكون سفيها فاعلم أنه لا ملكية له، والملكية انتقلت إلى من يتصرف في المال تصرفا حكيما، فاحرص على أن تأخذ مال السفيه لأنه إيه؟ هو مالوش تصرف، يبقى مالك أنت، فاحرص على أن تأخذه كأنه إيه؟ مالك. لكن لما يبلغوا بقى الباء يقول لك فادفعوا إليهم أموالهم، فمرة في أخذ الوصايا يقول أموالكم، وفي العطاء يقول إيه؟ أموالهم هم. يبقى بده يضمن المسألة منين؟ أن لا تبدد أولا، ولك يحرص عليها لأنها مالك، لأنه ما دام سفيه فمسؤولية الولاية مسؤولية منك، والمال ليس ملكا له، خذ منه المال. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة أموالهم، يقول إيه؟ ارزقوهم فيها. ارزقوهم فيها يعني اجعلوا الرزق ايه مما يخرجوا منها، اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده، والا فما قيمة ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تأكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله. لا، ارزقوهم ايه فيها، وفي هنا للسببية، ارزقوهم بسببها، ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها. يبقى ما تاخدش بعض المال وتقول ايه وارزقوهم. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث الحرام مثلا، والطيب الحلال. طيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالايه؟ او انه شيء جميل عنده، عنده فرس حلو كده وعندك انت فرس عكفاء، تقول ايه فرس مطرح ايه؟ ايه فرق جاموسه مطرح جاموسه مثلا، نخله مطرح نخله، نقول له لا فرق. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. شوف كلمه تاكلوا اموالهم الى اموالكم، تاكلوا دي، تاكلوا اموالهم الى غايه انها ما فيش فرق بين مالكم وايه ومال. ولا تأكلوا أموالكم إلى أنه كان حوبا أي إثما فظيعا. ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى يجتمع فيها ضعف اليتم وضعف النوع. بقى ضعف اليتم سواء كان ذكر ولا إيه ولا أنثى، وبعدين وإن كانت أنثى بقت البلوى أشد لأن اجتمع عليها ضعف الإيه، ضعف اليتم وضعف الإيه وضعف النوع. طبعا اليتيمة لما تكون في حجر وليها، يجوز وليها بقول البنت بقى يعني عندها قرشين ما نتجوزها احنا عشان يهبر القرشين، بيحصل كتير. فالحق سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فابتعدوا عن اليتامى، لأن مظنة انك انت تستضعفها وتظلم. الله، طب ما هي برضو لما اظلم بي برضو حتى في غير اليتامى الظلم ممنوع. قال لك لا، لان الظلم مع اليتيمة الضعيفة دي ما تقدرش تدفع عن نفسها، انما الظلم مع التانية الكبيرة في النسوان التانية يمكن تدفع عليه، تدفع عن نفسها. وان خفتم الا تقسطوا، تقسطوا من اقسطا، وما دام من أقسط يبقى أزال القسط، والقسط هو الجور. من الألفاظ الأذهان بتختلط فيه إن القسط يطلق مرة ويراد به العدل، مفهوم؟ ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن القسط قائما بالقسط، يعني بالإيه؟ بالعدل، مع أن قسط تأتي مرة للعدل ومرة للجور، يعني من الألفاظ المشتركة والذي يفصل فيها المضارع. قسط يقسط ويقسط عدل، وقسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى ظلم. يبقى القسط بكسر القاف هو الايه؟ العدل. والقسط بفتح القاف ده الظلم. وله مصدر تاني اسمه قسوط، انما الفعل واحد. يبقى تقول قسط قسطا يبقى عدل، قسط قسطا وقسوطا يبقى معناها ايه؟ يبقى جار. لما يقول تقسط يبقى من اقسط. في حاجه كنا قلنا زمان انها همزه يسمونها في اللغه همزه الازاله، همزه الايه؟ الازاله. الهمزه تدخل على الفعل فتزيله، زي فلان عتب على فلان، عتب يعني لامه على تصرف، مش كده؟ وجاء فلان الذي عتب عليه يقال اعتبه، اعتبه يعني ازال ايه؟ طمن خطره بكلمتين وازال عتبه. يبقى فلان عتب على مين؟ على فلان. محمد عتب على علي، كان موقف علي عمل ايه؟ اعتبه، اعتبه يعني عمل ايه؟ خد بخطره وازال الايه؟ العتاب. يقول اعجم الكتاب، اعجم الكتاب يمكن انت تقول ده هو جعله معجم، لا، ده اعجمه، ازال عجمته، ازال ابهامه، ازال غموضه. كذلك اقسط يعني ازال الايه؟ ازال القسط وازال الظلم. يبقى اذا القسط هو العدل من اول الامر، لكن اقسط اقساطا يبقى كان هناك جو ورفعه، ينتهوا جميعا الى ان في عدل ولا لا؟ بس العدل ان جاء ابتداء يبقى ايه؟ يبقى قسط. وان جاء بعد جور وازلت الجور واحللت العدل محله يبقى ايه؟ اقساط. فحين يقول اقسط وتقسط بالضم، ده ايه تقسط؟ يبقى معناه انه كان هناك ايه؟ جو فرفع. لكن القسط يجي عدلا من اول الايه؟ من اول الايه؟ من اول. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون، طب قاسطون دي من ايه؟ من قسط، قسطا وقسوطا يعني جار. وان الله يحب المقسطين، يعني الذين رأوا ظلما فرفعوا الظلم وأحلوا محله الايه؟ العدل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا يعني ايه؟ يعني ترفع الظلم. وما دام خفت ألا تقسط يبقى كأنك انت بقى الأول كده فكرت تعمل العملية دي ويحصل جور، وبعدين خفت من الحكاية دي. وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا ترفعوا الجور عن اليتامى، ابتعدوا عنه، سد الزريعة دي علشان نفسك ما تحدثكش انك انت ايه؟ انك انت تجور عليها وتظلمها.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. The All-Wise. Allah Almighty is all-wise in the sense that He places things in their proper places. His names, the Benefactor, the All-Wise, and the All-Just, are reflected clearly in His creation. To Him All-High belongs all creation and command. He bids His servants to their own good and welfare. Allah's wisdom is of two kinds. The first is manifested by His creation, for He Almighty has created everything in truth and for the sake of truth. He created all creatures in the most perfect mold, symmetry, form, nature, and constitution. There is no fault in Allah's creation. The more man gets to know of Allah's unmatched wisdom, the more wisdom he gains and the nearer he draws to Him. Worship of Allah through His name, the All-Wise, is to contemplate His divine wisdom in all things and strive to find out His unmatched majesty, power, and wisdom. Allah even bids His servants, He who created seven heavens, one upon another, you see not in the creation of the All-Merciful any imperfection. Return your gaze. See you any fissure? Then return your gaze again and again, and your gaze comes back to you, dazzled, aweary. The second type of Allah's wisdom is to be traced in His laws and legislation. He All-High decreed laws for all things and revealed His holy books to guide His servants to His wisdom that guarantees human happiness in the present world and the world to come. Following after Allah's most wise guidance leads to true faith based on magnification of His infinite wisdom, which is clearly manifested in the rules and laws of the doctrine of Islam, the true religion that Prophet Muhammad, peace be upon him, came with from Him, All-Wise. When Muslims adhered to the rules of this great religion, they were able to establish a perfect human civilization of welfare and prosperity. But when they deviated from Islam and neglected its divine laws, they lost their glorious history and civilization. This is because Allah's wisdom necessitates that success in the present world can only be achieved on the basis of divine truth that underlies creation of the heavens and earth. The prosperous are those who adhere to divine truth revealed to Allah's prophets and messengers, and which is a manifestation of Allah's perfect wisdom.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي حديث الروح. أيها الأحبة، ما زلنا نعيش تلك النفحات وتلك الذكريات العطرة التي تنفحنا بها ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نتوقف عند هذه الآية، وبعيدا عما تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين مع فضيلة الدكتور عبد الفتاح البزم، اليوم سنتوقف عند إعجاز القرآن الكريم مع ضيفنا العزيز الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ إحسان بعدراني فأهلي. فأهلا ومرحبا بكم.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: نتوقف عند قوله تعالى: إلا تنصروه. لابد من وجوه كثيرة يمكن أن يستنبطها المرء في هذه الآية دالة على إعجاز هذا القرآن، فماذا يمكن أن نستنبط من هذا القول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد في مقدمة هذا الحديث أن نشير إلى أن هذه الآية هي الأربعون من سورة التوبة، وتعتبر سورة التوبة من السور العظيمة في القرآن الكريم، وسميت هذه السورة بأسماء كثيرة، سميت ببراءة، وسميت بالفاضحة والمدمدمة، ولها أسماء عدة. ولهذه الآية سبب نزول، وهذا السبب يشير إلى موقف الروم من هذه الدعوة التي انتشر خبرها في الآفاق بعد أن استقرت في المدينة المنورة، وكانت هذه الدعوة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و الروم حين وصل إليهم خبر هذه الدعوة وخبر استقرارها بعد الهجرة في المدينة المنورة لم يرق لهم ذلك، وحسبوا لذلك أمورا كثيرة، ذلك لأن لهم مصالح متعددة كانت في الجزيرة العربية، وأول هذه المصالح هي الجانب الاقتصادي، فلقد كانت لهم تجارة تمر من شرق الجزيرة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.
0: دأب الأمم اليوم لهم مصالح في هذه المنطقة وهذه الأمة الحقيقة.
1: وهذا جانب نريد أن نركز عليه، ولنقول أيضا بأن للروم كانت علاقة ببعض الأقوام والقبائل في هذه المنطقة، واستطاعت أن تسخرها لنفسها وأن تجعلها إلى جانبها، بالإضافة إلى أن الروم استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الجانب إلى جانب آخر، وهو أن يجعلوا بعض المنافقين يدورون في فلكهم، وكان ذلك في بداية بناء المجتمع الإسلامي السليم في المدينة المنورة. وهؤلاء الروم حين رأوا ما أصاب الجزيرة العربية من خلال انتشار هذه الدعوة، جهزوا الجيوش وأرادوا غزو الجزيرة، وكان ذلك يوم مؤتة. وتعلمون كيف أن الروم جمعوا أكثر من 100,000، وخرج الصحابة الكرام يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش تعداده 3,000 رجل. وكانت المعركة، واستشهد 3 من قادة هذه المعركة، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، واستطاع خالد بن الوليد أن ينسحب بمن تبقى من هؤلاء المسلمين. الفكرة من هذه أو من هذا الجمع الذي جمعه الروم ضد المسلمين ليدفنوا هذه الدعوة قبل انتشارها وظهورها، ولكنهم لم يعلموا أن المسلمين ما كانوا لقمة سائغة كباقي القبائل المتاخمة لهم على مشارف بلاد الشام. واستطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بأن هذه الدعوة يحملها رجال، وهؤلاء الرجال مصرون بعد الهجرة على نشر هذه الدعوة بما فيها من المبادئ الإنسانية ورفع الظلم ودفع العدوان عن الإنسان. هذا جانب. الجانب الآخر أن هؤلاء الروم بعد فتح مكة، حيث حصل هذا الفتح في السنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد فتح مكة خاف الروم أكثر مما كانوا يخافون في المرحلة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة، ولذلك صمموا على قتال المسلمين. وهنا أريد قبل أن أتابع لأقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج يوما في غزوة داخلية ولا في غزوة خارجية إلا دفاع عن العرب، ودفاع عن هذه الرسالة، ودفاع عن هذه الإنسانية. فالإسلام في الحقيقة موقفه موقف دفاعي، وموقفه موقف من يريد أن يرد الظلم والعدوان. فالروم أصروا على قتال المسلمين، وكان ذلك في وقت من أصعب الأوقات، واختاره الروم في وقت الصيف حيث يكون الحر شديدا. ومما كان عليه المسلمون في ذلك الوقت ضيق في المؤونة، وقلة في الماء، وعدم توفر الرواحل. الإمكانيات الاقتصادية التي تمكن هذا الجيش من الوقوف أمام جيش منظم وله من العدة والعدد يوم ذاك ما لا يستطيع أحد أن يشك بهذه القوة الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حين وجد أن الروم يريدون غزو العرب وقطع الطريق أمام هذه الرسالة، استنفر المسلمين في المدينة المنورة ودعا العشائر والقبائل. وقبل أن آتي على موقف المسلمين من دعوة واستنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف للدفاع عن الأرض والوطن والعرض والدين إنسان. هنا لابد من الإشارة إلى أن هؤلاء الروم كانوا يتصلون ببعض العرب في الجزيرة العربية، وممن اتصلوا به من قبل أبو سفيان. فأبو سفيان وصف لهم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرجال، ووصف لهم هذه العقيدة وهذه الرسالة. تقول كتب التاريخ بأن ملك الرومي يومها قال لأبي سفيان: إن كان هؤلاء كما تصفهم وكما تقول فسيملكون ما يكون تحت قدمي، أي يملكون الأرض. لذلك موضوع الزعامة على نطاق مكة المكرمة والجزيرة العربية، وموضوع الزعامة والرئاسة على مستوى العالم والكرة الأرضية، ظهر من خلال ظهور هذه الدعوة. في مكة كان هناك زعماء، وحين أرادت هذه الدعوة أن تنطلق وأن يكون لها الانعتاق من الأسر الذي كانت فيه، الآن بدأ القادة والرؤساء وهؤلاء من الروم وغيرهم يضيق على هذه الرسالة ويمنع انتشارها ووصولها إلى الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وجد الأمر جادا ودعا الناس واستنفرهم. لم يكن هناك رجل إلا أنفق ما يستطيع أن يخرجه، فمنهم من أنفق ماله كله، منهم من أنفق نصفه، منهم من أنفق من أجل تجهيز 300 من البعير، منهم من أنفق ولو حبات من تمر
0: يسد رمق مقاتل،
1: لكن أروع ما كان في هذا الموقف هو موقف النساء اللائي أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا يتبرعنا ويتطوعنا بحليهن، الأساور، الخلاخيل، الأقراط، كل ما يملكونه من الذهب والفضة وضعوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني استعداد هؤلاء العرب المسلمين من أجل الوقوف أمام أي غزو يريد العدوان على أرض العروبة والإسلام. حتى إن من النساء من لا تملك درهما ولا دينارا ولا قرطا ولا خلخالا، قصت ضفيرتيها وقدمت هاتين الضفيرتين لتكونا حبلا يمسك به فرس أو بعير. وهذا موضوع في غاية العظمة وفي غاية أغلى ما تملكه المرأة هو شعرها، وشعرها يعني جمالها. وحين تقدم ما تقدمه يدل على عمق إيمانها وعلى مدى هذا البذل العظيم.
0: يعني هنا لم تكتفي المرأة بالرمز في أنها تقدم من أغلى ما تملك، إنما أيضا هذا الرمز يستفاد منه في المعركة،
1: ما في شك.
0: يعني يكون عنانا،
1: ما في عنان لفرس،
0: لفرس.
1: الإنسان المسلم حين يتربى دائما وأبدا يضع الهدف، ولا يريد أن يسخر شيء من أجل هذا الهدف إلا أن يكون في موقعه وفي مكانه. بالفعل تمت هذه الغزوة وسميت بغزوة العسرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث يلتقي بالروم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أحدا يومها. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الروم دب في قلوبهم الخوف ورجعوا إلى من حيث أتوا، ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان وأقام فيه شهرا. واستطاع رسول
0: أي
1: الله
0: مكان دكتور؟
1: تبوك.
0: تبوك، نعم،
1: هذا ما يسمى
0: تبوك.
1: نعم، ف ففي تبوك أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وأخذ يراسل القبائل والعشائر والبطون والأمراء من أجل الدخول في الإسلام، واستطاع من خلال هذه المراسلة أن يضم إلى قوته قوة، وأقل ما استطاع أن يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل معاهدة فيما بينه وبين بعض هذه القبائل. وهكذا تمت هذه الغزوة وكان النصر فيها، وشاع هذا الخبر في الأرض، وأراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة التي تقدمت بها إلا تنصروه، أي في غزوة تبوك، حيث تثاقل بعض الكسالى وبعض المنافقين، وتلكأ بعض من يحب الراحة والدعة، الحر شديد وهناك من يملك من البساتين وما فيها من الثمار الطيبة،
0: نعم،
1: وفيها من الينابيع والمياه الجارية، كيف يدع المدينة المنورة ويخرج إلى مسافة بعيدة إلى تبوك ليقوم بقتال هؤلاء الروم الذين أعدوا ما أعدوا، ويترك نساءه وما فيه ذلك من شهوة أو لذة أو متعة دنيوية؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يستحث المؤمنين الصادقين في هذه الآية الكريمة، وأن يفضح في الوقت نفسه، وتسمى هذه السورة بالفاضحة، وأن يفضح هؤلاء الذين تلكأوا من المتقاعسين ومن المنافقين. هنا لابد أن أشير إلى أن المنافقين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة لابد أن ينتصر، وأن بعد النصر غنيمة، وأنهم سينالون من هذه الغنيمة، يخرجون طمعا بالغنيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يدعهم يخرجون ليكثروا من سواد المسلمين، وهو يعلم حقيقة ما في نفوسهم، ولعل هؤلاء يتوبون ويأوبون إلى الله سبحانه وتعالى مما يروا من المعجزات التي تتحقق على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أو في غيرها من الأمور. فرأس المنافقين عبد الله بن أبي خرج مع ثلة من المنافقين، واتخذ له جانبا طرفا، وهنا موقف من أعظم المواقف التي مرت على المسلمين في جيش العسرة، بعد أن مضوا في الطريق انسحب عبد الله بن أبي ومن كان معه. تصور أن عدو يفوقنا عددا وعدة، مسافة طويلة لنقاتل هذا العدو في صيف قائض شديد الحرارة، المؤونة قليلة، الرواحل أقل، المياه قليلة، السعيد من هؤلاء المؤمنين من ينال شطر تمرة ويكون مع هذا الشطر النواة يلوكها طوال نهاره. تصور في هذا الموقف ينسحب عبد الله بن أبي، وقيل بأنه انسحب 3000، وقيل 30,000. هذا الموضوع من أصعب ما مر به المسلمون في ذلك الوقت، لأن القضية قضية أن نكون أو لا نكون، قضية مصير. الروم لهم مصالح في الجزيرة العربية، يريدون القضاء على هذه الدعوة لبقاء هذه المصالح الاقتصادية، يريدون البقاء على تفرق العرب والإسلام يجمع هؤلاء العرب، يريدون البقاء على العملاء لهم في قلب الجزيرة العربية وفي أطرافها، يريدون بث الفتنة من خلال المنافقين. تصور في هذا الموقف ويخرج عبد الله بن أبي بن سلول من المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان وجوده دعما لهؤلاء المؤمنين وتثبيتا، وكان النصر. هذه الغزوة أو هذه المعركة التي تسمى بجيش العسرة
0: وغزوة تبوك،
1: أراد الله سبحانه، أعود فأقول أراد الله سبحانه أن يشير في سورة التوبة وفي الآية 40 إلا تنصروه أيها الناس، إلا تنصروه أيها العرب، إلا تنصروه يا من آمنتم به، إلا تنصروه يا من تكاسلتم عن الخروج وتقاعستم عن الخروج في جيش العسرة، إلا تنصروه في هذا الموقف العصيب، فاعلموا بأن الله قد نصره في يوم الهجرة. نعم. يوم كان نعم. محمدا يوم كان محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وقريش بكاملها تطارده، وقد جعلت 100 ناقة لمن يأتي جائزة لمن يأتي به حيا أو نعم. ميتا. هذا الموقف نعم. اسمح لي الذي أراد الله سبحانه أن يشير إليه، إلا تنصروه في هذا الموقف العصيب يوم العسرة في غزوة تبوك، فاعلموا بأن الله قد نصره في يوم الهجرة، يوم لجأ إلى غار، هذا الغار لا يزيد عن 2.5 متر طول، ويزيد عرضه عن 0.5 متر تقريبا، في جبل ثور في مكان بعيد عن مكة، لا يصل إليه الإنسان إلا بثلاث أو 4 ساعات، وليس هناك من يحرسه إلا العناية الإلهية التي سخرها الله سبحانه من خلال عنكبوت ضعيف، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ومن خلال طير حمامة عششت وبابت فمنعت دخول هؤلاء المطاردين. وهكذا كانت غزوة تبوك في وجيش العسرة الذي انتصر في أشد الأوقات من فصول العام في الصيف، ولم يرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة دم، ولم يشهر سيفه أمام العدو، وإنما انتصر بالرعب، وانتصر بما يحمل هؤلاء الرجال من الإيمان الذي استمكن في قلوبهم بعد الهجرة النبوية الشريفة.
0: أستاذي الفاضل، الحقيقة مما يعني تفضلت به أنا استخلصت مسألتين. المسألة الأولى أن الناس، طبعا ليس كل الناس إنما البعض، وأعتقد أن البعض الغالب يعتقدون أن هذه الآية نزلت بعد الهجرة مباشرة، وهنا كان إيضاح لأن هذه الآية نزلت بعد الهجرة بنحو 8 سنوات، وإنما بـ9 سنوات نعم. بعد الفتح.
1: نعم.
0: المسألة الثانية، رب العزة عز وجل ذكر النصر في الغار، مع أنه نصر عبده في كثير من المواقف، نصره في بدر، نصره في الأحزاب، نصره في حنين، لم يذكر هذه المواقع وهذه المعارك، إنما نصره كما تفضلتم في الغار لعظم هذا النصر. ثانية اثنين إذ هما في الغار.
1: أخي الكريم، ما ذهبت إليه من أروع النقاط التي يجب أن نتوقف عندها، وهي أن أول نصر وأول هزيمة، أول نصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسالة، كانت الهجرة، وليست غزوة بدر، وليست غزوة أحد.
0: نعم.
1: وأول هزيمة كانت لقريش هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة لم تكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إراقة قطرة دم واحدة، ولم تكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهر أيضا سيفا ولا رمحا، وتعتبر الهجرة أول انتصار من نوع فريد هو انتصار سلمي محض بأمرين اثنين: بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، لأن الهجرة لم تكن توقيتها ولا مكانها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو توقيف من الله زمانا ومكانا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد الخروج من مكة، وإنما حين وصل إلى مرحلة وجد أن هذه الدعوة لا يمكن أن تنطلق، وأراد الله والله يريد لهذه الدعوة أن تنطلق، فخرج مهاجرا لتنعتق هذه الدعوة من أسر هؤلاء المشركين، ولتتقوقع أيضا قريش ولتتحجم بوثنيتها وما كانت عليه. فأعود فأقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله سبحانه وتعالى موجود في كل زمان وفي كل مكان، وبين للمؤمنين إلى أن تقوم الساعة في هذه الآية أن أيها المؤمنون إذا كنتم مع الله وكنتم مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن ينصركم الله، كما نصره يوم الغار وكما نصره يوم العسرة في غزوة تبوك.
0: صلى الله على صاحب الذكرى، وشكرا جزيلا لضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ إحسان بعدراني الذي تفضل بإغناء هذه الحلقة، وذلك من خلال استنباط العبر والدروس من الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله. شكرا لكم فضيلة الدكتور،
1: شكرا لكم،
0: ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة ونبث برامجا على تطبيق الإذاعة على التلفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 21 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، العنف الأسري في أستراليا، مختصة في فاس تقول: الصمت يفاقم المشكلة، ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية، والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه فورا. 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد، 12 مصابا إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن: مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوى دولية إلى غزة.

بالنار لأنقرة. أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن سوريا تتسلم من لبنان لواء سابق في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية: التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن: محاولات انتحار ونقص غذاء، لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا: قواعد جديدة في الردع النووي، روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا: أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تتجدد المخاوف بشأن حجم العنف الأسري في أستراليا وسط تحذيرات من أن البيانات المتاحة قد لا تعكس العدد الحقيقي للضحايا، خصوصا من لا يطلبون المساعدة أو لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات الدعم. وأظهرت حملة أمنية استمرت 3 أيام في نيو ساوث ويلز امتدت للمرة الأولى إلى مقاطعة العاصمة الأسترالية توجيه اتهامات إلى 732 شخصا من نحو 1600 جريمة مزعومة، فيما أجرت الشرطة أكثر من 12,000 عملية تحقق من الالتزام بأوامر الحماية من العنف الأسري. وفي المقابل حذر تقرير صادر عن مجموعة من منظمات مكافحة العنف وهو ما يعرف بتدابير السلامة من وجود سيفتي ميجرز الأسري ضمن برنامج ثغرات في البيانات المتعلقة بالاحتياجات غير الملبات للضحايا. كامبرا: يشهد تدفق المياه في حوض موراي دارلينغ أكبر نظام نهري في أستراليا انخفاضا مستمرا منذ عقود، ويضم الحوض 77 ألف كيلومتر من الأنهار تمتد شبكتها الواسعة عبر معظم أنحاء نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية بأكمله وأجزاء من كوينزلاند وجنوب أستراليا وفيكتوريا. ويعزي الانخفاض الحاد في مستويات المياه في الحوض إلى حد كبير إلى الإفراط في استهلاك المياه، حيث تعزى كوارث متعددة بما في ذلك نفوق انجماعي للأسماك وفقدان الأراضي الرطبة وازدهار الطحالب، إلى الإفراط في استخدام مياه الأنهار، في حين أن الإفراط في استخراج المياه يعد بلا شك عاملا رئيسيا في انخفاض منسوب المياه، فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يلعب دورا أيضا. أما الآن أحبك في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أمس أنها استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران جنوب غربي السعودية، بينما قال الجيش اليمني إنه نفذ 81 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية ضد عناصر ومواقع للحوثيين على طول خطوط التماس. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إن قواته نفذت عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا في مطار نجران والأخرى استهدفت منشأة أرامكو بنجران. الكيان الصهيوني: بعد يوم من إعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن قصف مطار أبو الظهور السوري، أجرى رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير الأربعاء زيارة لقواته الموجودة بالمنطقة العازلة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني جنوب سوريا. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن رئيس الأركان أجرى جولة ميدانية برفقة قادة بالجيش جنوب سوريا، حيث عقد مشاورات لتقدير الوضع. 4 دول أوروبية ترفض. دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس الكيان الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بالسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع A1 الاستيطاني. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن إعادة طرح المشروع أمر غير مقبول، محذرة من تداعياته على الاستقرار وفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الصهيوني. مصادر طبية تفيد: أفادت مصادر طبية للجزيرة بإصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا أمس جراء هجوم نفذه مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال الشرق رام الله، في حين دفع جيش الاحتلال بجنود إلى محيط بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المستوطنين في قرية المغير، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة في وقت سابق بإصابة 5 مواطنين خلال الهجوم. هيئة بريطانية تعلن
أعلنت

0: هيئة بريطانية أمس أن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط أثناء أبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تأكيدا يفيد بأن 6 مسلحين صعدوا إلى متن الناقلة وفرضوا سيطرتهم عليها ويقتادونها حاليا باتجاه الصومال. نتنياهو ينفي. نفى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة في إطار مبادرة طرحت ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية تناولت هذا الملف. الاحتلال الصهيوني يفرج. أفرجت القوات الصهيونية الأربعاء عن 3 معتقلين سوريين من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في وقت لا يزال أكثر من 40 سوريا رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم خلال التوغلات الصهيونية التي بدأت عقب بعد ديسمبر كانون الأول 2024. الكيان الصهيوني أظهرت صور أقمار صناعية حديثة حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. وزعم الكيان الصهيوني وجود اتفاق سابق كان يقضي بإبقاء الوضع القائم في المسائل الأمنية، وأن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفته بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر ومصر وتركيا تدين. عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس في مدينة العلمين، أكد خلاله رفض البلدين لأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة وتأجيج التوتر في المنطقة، كما شددا على ضرورة التزام الجانب الصهيوني بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام بها في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. فلسطين المحتلة غزة. شيع فلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا انتشل الدفاع المدني جسامينهم من تحت الأنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم نحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب. وتأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الصهيوني، في حين تواصل عائلات فلسطينية انتظار انتشال جسامين ذويهم المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة. رسائل بالنار لأنقرة. يتصاعد التوتر في سوريا على وقع تحركات صهيونية تستهدف إعادة رسم المشهد الأمني والعسكري في البلاد وسط خلافات متزايدة بشأن الوجود التركي ودور أنقرة في دعم دمشق. وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال الأربعاء إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وزارة الداخلية السورية تعلن. أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم ضابط سابق في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من السلطات اللبنانية في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت الوزارة في بيان وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أنها تسلمت الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016. الولايات المتحدة الأمريكية. وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الاقتصادي لإيران ليشمل كل دولة أو جهة تمنح طهران ما وصفه بشريان حياة، متوعدا بعواقب اقتصادية هائلة على من يساعدها في تصدير النفط أو إبقاء قنواتها المالية والتجارية مفتوحة. لكن ترامب لم يسمي دولة بعينها ولم يوضح كيف سيترجم تهديده إلى إجراءات رغم اتساع الدائرة التي رسمها من تهريب النفط والتحويلات المالية إلى شركات الصرافة والشركات الواجهة. وبحسب رويترز فإن الدائرة تتسع لتطال حتى حلفاء لواشنطن ساعدوا في الوساطة بمحادثات السلام. حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن. أخيرا تغادر حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن منطقة الشرق الأوسط بعد جدل كبير تصاعد الأيام الماضية لتترك مكانها لشقيقتها التي تحمل اسم رئيس أمريكي سابق آخر وهو جورج واشنطن، وأعلن الجيش الأمريكي أمس عن وصولها إلى المنطقة. وتصاعد الجدل بشأن الحامل المغادرة بعدما كشف مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي قبل أيام أنها تجاوزت 250 يوما من الإبحار في عرض البحر، منها 200 يوم دون الرسو في أي ميناء، وهي مدة غير مسبوقة في العصر الحديث وفقا لهؤلاء المشرعين. روسيا. يرى موقع تساغراد الروسي أن العالم بات أمام مرحلة جديدة من الردع النووي بعد أن أرسلت روسيا غواصة خبروفسك القادر على حمل سلاح يوم القيامة إلى البحر. وأوضح الموقع أن هذا أول إطلاق عملي للغواصة منذ بدء بنائها عام 2014، مشيرا إلى أنها تستطيع حمل ما يصل إلى 6 توربيدات بوسايدون المزودة بنظام دفع نووي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها الخميس معاهدو روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة: كامبرا، العنف الأسري في أستراليا مختصة في فاتس، الصمت يفاقم المشكلة ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه فورا. 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد 12 مصابا إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. الاحتلال يفرج عن 3 معتقلين سوريين وسط مطالبات بالكشف عن مصير العشرات. الكيان الصهيوني، 5 ضربات ومدرج متضرر، صور فضائية تكشف آثار القصف الصهيوني لمطار أبو الظهر السوري. قطر ومصر وتركيا تدين الهجمات الصهيونية الأخيرة في غزة. فلسطين المحتلة غزة، بعد 3 سنوات تحت الركام غزة تشيع رفات 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. رسائل بالنار لأنقرة، أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن سوريا تتسلم من لبنان لواء سابقا في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية، التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن، محاولات انتحار ونقص غذاء، لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا، قواعد جديدة في الردع النووي، روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 8 درجات. غدا السبت طقس مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن موقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:59، يرفع لأذان العصر تمام 3:06، يرفع لأذان المغرب تمام 5:32، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:49. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

0: الغيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام، نبدأ معكم مسلسل عن أطفال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أول هذه الأطفال هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. مع هذا البطل الغلام الذي كان له تاريخ مجيد وسيرة عظيمة، بل أصبح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن البطل زيد بن حارثة حديث ممتع وشيق وجميل، لأن فيه الإيمان القوي والخلق الحميد والأدب الرفيع. أما عن زيد فهو زيد بن حارثة ابن شرحبيل من قبيلة بني كلاب، وكان أبوه أي أبو زيد شيخا لهذه القبيلة، وأم زيد اسمها سعدة، وهي من قبيلة تعيش في منطقة طي في الصحراء. كان زيد بن حارثة يعيش بين أبيه وأمه هادئا سعيدا، يرعى مع أبيه الغنم، ويعود آخر النهار لأمه في شوق وحنين.
1: في يوم من الأيام أرادت سعدة أم زيد أن تزور أهلها في الجبال في منطقة طي، فأخذت ابنها زيد معها ليزور أخواله ويقيم بينهم بعض الوقت يلعب ويرتع. ووصلت أم زيد إلى أهلها وظلت هناك فترة، وأبو زيد ينتظر رجوع زوجته وولده، ولكنهم لم يرجعوا. لماذا؟ لقد أغارت أي هجمت قبيلة على بني طي، وسرقوا الأغنام وهدموا الخيام وسلبوا الأموال وخطفوا الأطفال، وكان من بينهم زيد بن حارثة. ولما علم أبوه بذلك سعى يبحث في كل مكان عن زيد، ولكن بدون فائدة. كان اللصوص قد توجهوا إلى سوق عكاظ، وهناك باعوا زيدا، وسوق عكاظ بجوار مدينة الطائف. وكان زيد يخرج إلى مكة لشراء بعض الحاجات، وهناك يلتقي ببعض الرقيق أي العبيد مثله، ويسمع منهم أحاديثهم، فكانوا دائما يشكون من قسوة قلوب أسيادهم. ولكن زيد يقول لهم: أما أنا فسيدي رحيم القلب، يحب الفقراء الضعفاء.
0: وكان زيد بن حارثة يستمع إلى رجال قريش وهم يتحدثون حول الكعبة عن محمد بن عبد الله وانصرافه إلى غار في الجبل، ثم يتحدثون عن دعوته لقريش بأن تترك عبادة الأصنام ويعبدون رب الأرض والسماء. وكان زيد مسرورا بهذا الحديث الذي يدور عن مولاه سيده محمد بن عبد الله. وكان زيد يفكر ويتأمل ويقول: لماذا يعبدون الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر؟ لقد سعد زيد بن حارثة بزواج محمد بن عبد الله وهو في 25 من عمره من السيدة خديجة بنت خويلد صاحبة الشرف والحسب، فآدت السيدة خديجة زيدا لزوجها ليخدمه، وعاش زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيدا بخلقه العظيم ورحمته بالمساكين وعفة لسانه.
1: مرت الأيام وجاءت وفود العرب لتطوف حول الكعبة كعادتها، فوجدوا غلاما فيه ملامح قبيلة كلاب، إنه زيد. فسألوه: من أنت؟ فعرفهم بنفسه وحكى لهم عن خلق مولاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام التالي حضر أبو زيد ومعه أعمام زيد، وذهبوا إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يأخذ ولدهم زيدا ويعطوه ما يشاء من الفدية. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن خير زيدا وقال له: لك الحرية يا ولدي، هذا أبوك وأعمامك يريدونك. فقال زيد: ما كنت لأفضل أحدا عليك يا سيدي، وإني أختار جبارك.
0: عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان زيد بن حارثة من أوائل المؤمنين بالدعوة الإسلامية، وكان أسعد الناس فرحا وسرورا لأنه تربى في بيت النبوة، ويحس ويشارك في الصراع الذي يدور بين أهل الكفر وأهل الإيمان. وكان يحزن عندما تصف قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب أو ساحر أو مجنون. وازداد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد، وكانت عادة التبني سارية في العرب، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس عند الكعبة أنه يتبنى زيدا، وأنه اسمه من الآن زيد ابن محمد.
1: أراد الله عز وجل أن يبطل عادة التبني في الإسلام، وحتى تعرف العرب بأن الله حرمها، نزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومن ذلك الوقت سمي زيد بن حارثة باسم أبيه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا للمسلمين بل للعرب أجمعين بأن الناس في الإسلام سواسية، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فزوج زيدا من زينب بنت جحش ابنة عمته صفية بنت عبد المطلب، وزينب من أشراف العرب، وزيد عبد اشترته خديجة وآدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الزواج. وكان هذا درسا عمليا في المساواة في الإسلام أراده الله، مع أن زينب رضي الله عنها لم تكن سعيدة بهذا الزواج، إلا أنها رضيت بأمر الله فهي الطاهرة العفيفة. ولكن المشاكل الزوجية زادت بين زيد وزينب، ويشتكي زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يأمره بالصبر عليها، حتى جاء أمر السماء بأن يطلق زيد زوجته زينب وأن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وبذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت زوجة لابنه المتبنى زيد. وفي ذلك يا أبنائي تشريع عظيم حتى لا يكون للتبني وجود في الإسلام. وفي ذلك يقول الله عز وجل زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
0: لقد امتن الله على زيد بزوجة صالحة، بزوجة صالحة تتكافأ معه، وهي بركة وتسمى أم أيمن، وهي التي كانت قبل ذلك حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع أمه آمنة بنت وهب. وتمر الأيام والشهور وتحمل البركة وتضع ولدا مباركا ليتربى في مدرسة النبوة، إنه أسامة ذلك الطفل السعيد. وكان زيد بن حارثة يفكر في فضل الله عليه ويسجد شاكرا، لقد كان قبل ذلك عبدا يباع ويشترى في سوق عكاظ، وهو الآن صحابي جليل عاش بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاركه فرحه وآلامه، وخاض معه المعارك كلها شاهرا سيفه في سبيل الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربه منه ويخصه بكثير من النصائح والدعوات، بل اختصه بقيادة بعض السرايا. وعندما لا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج زيد معه في قتال يجعله أميرا على المدينة حتى يرجع.
1: لقد كان زيد بن حارثة فارسا شجاعا لا يهاب الموت في سبيل الله. وعندما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لغزوة مؤتة، وهي أول غزوة خرجت من الجزيرة العربية لحرب الروم، جعل رسول الله القيادة لزيد بن حارثة، فإن قتل فاللواء لجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فاللواء لعبد الله بن رواحة. وقد استشهد زيد بن حارثة وحمل اللواء جعفر، فاستشهد فحمل اللواء عبد الله بن رواحة، فاستشهدوا رضوان الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء في جنة الخلد.

صمتا واسمع شقوانا. يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم صمتا واسمع

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن الجوهرة والصائغ. قرينا الكثير والكثير من المواضيع الخاصة بحواء من جوانب عديدة، سواء ظاهرة التبرج أو حقوقها وإلى آخره. حبيت أن أحط بعض من همسات قلبي تجاه حواء. أيوة، حواء اللي ولدتني وربتني ومنحتني بفضل الله أخت أحبها وأخاف عليها، ورضيت باختياري لبنت صالحة أتجوزها عشان أنجب منها بنوتة صغيرة هي أجمل زهرة في بستان حياتي، حواء. هي اللي لعبت معاها وإحنا صغيرين في سن البراءة، هي اللي كانت بتتفوق عليا وبتتفوق على كل الشباب بالفصل وقت الدراسة. حواء هي الوحيدة اللي بتدي أكتر ما تاخد، هي المخدة المريحة اللي بتستقبل تعب وكلل جوزها بابتسامة وبينسى كل آلامه. اليوم أنا عاوز إن أحطلك يا نصف الحياة الجميل والمشرق إليكي، يلي لو سمحتلك سبل الحياة الكريمة لكنت أنت نعيم الدنيا اللي ما بنفسوش أي مال أو جاه. بيكفيكي فخر إليكي يا كل الصفات الجميلة، أمي، أختي، زوجتي، بنتي. من غيرك مفيش للحياة أمان، من غيرك راح يعاني آدم لوعة الحرمان، راح تكوني دايما زي ما كتبت عنك وزي ما كتبت عنك بالسطور اللي قبليها. إذا كنت كذلك، من المنطق وقت رغبتك في اقتناء مصوغات أو جواهر، فمؤكد هتحطيها في مكان يخفيها عن عيون اللصوص. وانت كمان كده بالنسبة للمجتمع وللجميع. أيوة، انت كذلك بالنسبة للجميع جوهرة بيحاول يسرقها اللصوص، وسترها بيبعد عنها أنظرهم، رغم إن الفرق شاسع كبير بين رغبة إنسان إذا اتوضعت قدام طاعة ربنا في ميزان. المرأة هي الجوهرة والرجل هو الصائغ اللي دوما ما بينخدعش بذهب مزيف. يكفيكي فخر.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الجليس الصالح بيطول العمر. الله الله. الدراسات الحديثة بتأكد على أهمية العلاقات الاجتماعية في رفع نظام المناعة والتمتع بصحة أفضل. وهنا نتذكر كيف أن أول عمل قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار.

ولذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن

وبتقول الدراسات إن أهم صحبة هي بالنسبة للكبار. خلينا نتأمل إزاي إن القرآن الكريم ما غفلش أبداً أهمية الصداقة والصحبة الحسنة بالنسبة لكبار السن. يقول تعالى هو بيأمرنا بحسن صحبة الأبوين وصاحبهما في الدنيا معروفا، صدق الله العظيم في سورة لقمان. فلو اتبع كل واحد مننا القاعدة الذهبية دي، صحبة أمه وأبوه بالمعروف، بتروح كل مشاكل كبار السن. زي ما أنه الخطاب في القرآن الكريم بيجي دايما بصيغة الجمع وبيأمرنا بالتعاون، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وآيات بتأمرنا بإننا ما نتفرقش ونعتزل الناس، بل نبقى متحدين متماسكين، كما في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وآيات كثيرة في القرآن بتحض المؤمنين على التعاون والعمل الصالح. فالإسلام أحبابي بيأمرنا دايما بحسن الصحبة والمودة بين المؤمنين

يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وتأملوا إزاي جه الخطاب دايما بصيغة الجمع عشان يأكد لينا الله تعالى على أهمية إنه نبقى ضمن الجماعة. فالذئب بيأكل من الغنم القاصية. وأوصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصديق الصالح، وإن إحنا نحرص عليه وما نعزلش نفسنا، بل إن المؤمن اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم أفضل من المؤمن اللي ما بيخالطش الناس وما بيصبرش على أذاهم. ما تنسوش إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ملانة بالصحبة الصالحة، ملانة بصلة الرحم وبالعطف على الصغير ورحمة الكبير، مساعدة الناس والصبر عليهم. وكل ده يؤكد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبق العلماء إلى التأكيد على أهمية الصحبة الصالحة. ربنا يجعلنا وإياكم دايما من جلساء الصحبة الصالحة. آمين.

أحبتي في الله، رح نتكلم عن صفات الزوجة الصالحة من الكتاب والسنة. الزوجة الصالحة من خير متاع الدنيا، فمن يرضى عنه الله يرزقه بزوجة صالحة بتصونه وتصون عرضه وبيته، واللي بتكون سبب في راحته وسعادته. وكمان نفس الأمر بالنسبة للمرأة، فالمرأة خير متاع الزوج الصالح اللي يتقي الله فيها، واللي بيصونها وبيعملها معاملة حسنة، وبالشكل ده يكونوا زوجين، الزوجين مصدر رزق لنفسهم في الدنيا والآخرة. صفات الزوجة الصالحة زي ما جه في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الزوجة الصالحة هي المرأة اللي بتحفظ نفسها وبيتها سواء في حضور جوزها أو غيابه، وتنفيذ اللي بيأمرها بيه زوجها وعدم مخالفته في اللي بيكره، والتحاور معاه بصوت خافت يعني، وما بيعلاش صوت الزوج، ويكون الحوار بشكل عقلاني خارج عن الخلافات والمنازعات. وبتتحلى الزوجة الصالحة بطيب الخلق والتربية الصحيحة، وما بتتكلمش أبدا بالألفاظ البذيئة، وعليها طاعة جوزها وما تخلفش له أمر طالما ما بيتعارضش مع دين الله. وبتتحلى كمان بالبشاشة وتخفيف الهم عن الزوج. الزوجة الصالحة هي اللي بتبتسم دايما في وش جوزها حتى لو كانت تعاني من أي شيء، لأن رضا الزوج بيخلي الله يرضى عليها. يا سلام. كمان اللي بيميز الزوجة الصالحة إنها تقدر تربي الأولاد تربية صحيحة سليمة، تربيهم على الدين والأخلاق الفاضلة، وحثهم دايما على طلب العلم وحب الخير للتانيين. فيجب أن يشوف الزوج دايما زوجته في أفضل حال، وما بيشوفش منها إلا اللي بيسر نظره، ولا يسمع منها إلا اللي بيسعد ودانه، وما بيشمش منها إلا أطيب وأجمل الروائح. على الزوجة الصالحة إنه تتقبل جوزها في أسوأ الأحوال، وإنه توقف جنبه في كل العقبات والصعوبات اللي بتواجهه في حياته، وما تتخلاش عنه وقت شدته، وتراعي ظروف جوزها دايما، وما تكترش في طلباتها، وما تحملوش فوق طاقته، لأن الراجل هو المسؤول الأول والأخير عن بيته، وهو اللي بيتحمل كل شيء من أجل أنه تعيش زوجته وأولاده حياة كريمة، وتصبر عليه وقت غضبه، وما ترفعش صوتها بصوت جوزها. كما أنه على الزوجة الصالحة أنه تراعي أهل جوزها وتعاملهم معاملة حسنة، كما ولو كانوا أهلها تماماً، فبتحن عليهم وبتخدمهم وبتحترمهم وبتقدرهم، وبعيد عن الأخلاق. بالإضافة إليها يجب أنه يكون يعني على الزوجين توافق فكري حتى ينجح الزواج ده، وتقبل ويتقبل كل واحد منهم التاني. ومنلاقي أنه الكثير من علاقات الزواج بتنتهي بالفشل. ليه؟ بسبب عدم التوافق الفكري والاجتماعي بين الطرفين. فهناك العديد من الاختيارات اللي بيقوم باختيارها الراجل وزوجته مع بعض، والأكل والهوايات والاهتمامات. فإن ما كانش هناك توافق بين الطرفين هتكتر المشاكل بينهم. فكون إنه أحد الزوجين مش متقبل التاني ومتقبل حياته، ويشعر إنه مضطر للحياة دي،
فالأمر ده رح ينتهي بفشل العلاقة عاجلا أم آجلا، كما يجب الأخذ بلا اعتبار، لازم ياخدوا بالاعتبار الوضع المادي والحياة الاقتصادية اللي بيعيشوها مع بعض، وخاصة لو كانت حال الزوجة المادي أفضل من حال الراجل، لأن إذا كان العكس فهو من الطبيعي فكل راجل مسؤول عن بيته، سواء كانت ظروفه المادية كويسة ولا لا. أما في حالة إذا كانت الزوجة كانت بتعيش حياة ميسورة وما تغيرتش الحياة دي بعد الزواج، فعليها أنه تعرف ده قبل الزواج وليها حرية الاختيار بعد كده، لأن لو بقر على هذا الحال ومش رح تتحمل الزوجة الحياة دي ومش رح توقف جنب جوزها في المالية دي،